0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تروح لأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطّر راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: 91.5 رشيد أفهم، رشيد أفهم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم تسوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والنوير، صباح العافية، صباح الحب الباقي في قلبي لكم مستمعي راديو الرشيد. أهلا بكم على 91.5 أو عبر كل تردداتنا الرقمية. وصبح عراقي جميل بخميس رائع مبارك إن شاء الله على كل الناس الطيبين. من القلب أقول بانجور. اشتاقت لكم والحمد لله اللي كتب لنا نلتقي من جديد على الهوى مستمعينا. إن شاء الله تكون أخباركم حلوة، إن شاء الله يكون صباحكم حلو. الصبح العراقي صار حار زين، بس إن شاء الله تكون الأجواء لطيفة بالتعاملات، لما تشوف وجوه طيبة، قلوب طيبة، تلقي يسر في طريقك، يسر في إجراء أي معاملة، يسر في دوامك، والله ييسر علينا وعليكم بإذنه تعالى. يلا يا أحباب، أهلا بكم في بانجور، وهالبانجور يبقى معاكم للساعة 10 مع ميكروفون بان الموسوي من جديد، ومع المكسر الأروع وسام ماجد بالتأكيد.

صباح النور صباح البانجور. يقول لك يستطيع الرجال الاستماع إلى أصدقائهم لساعات طوال، ولكن لمدة 6 دقائق فقط لشركتهم 360 درجة. خميسكم بانجور. وجدت دراسة في مجال التواصل أن الرجال يظهرون قدرة أطول على التركيز أثناء المحادثات مع أصدقائهم في التليفون أو في الكوفيهات أو في أي مكان آخر، مقارنة بالنقاشات مع شركائهم العاطفيين. وقد حدد الباحثون أن الفروق في الضغط النفسي وطريقة طرح المواضيع والرهانات العاطفية هي عوامل رئيسية تؤثر في مستوى الانخراط. تابعت الدراسة مستمعين 139 مشاركا من الرجال على مدى 3 أسابيع، حيث تم رصد مدة المحادثات واستمرار التركيز وجودة الاستجابة في السياقات الاجتماعية والعاطفية. أظهر الرجال استماعا نشطا لفترات طويلة غالبا تتجاوز الساعة عند الحديث مع الأصدقاء، خصوصا في التفاعلات العفوية أو قليلة الضغط. في المقابل انخفضت مستويات التركيز بسرعة أكبر في محادثات الشريك، مع ملاحظة تراجع واضح في الانتباه بعد حوالي 6 دقائق في النقاشات ذات الطابع العاطفي المكثف. وخلص الباحثون إلى أن السياق والتوقعات المتصورة يلعبان دورا كبيرا في سلوك الاستماع، وتشير النتائج إلى أن المحادثات التي تتضمن عمقا عاطفيا أو مسؤولية قد تتطلب جهدا معرفيا أكبر، مما يؤدي إلى إرهاق ذهني أسرع مقارنة بالتفاعلات الهادئة قليلة المخاطر مع الأصدقاء.

بانجور سعيد على راديو الرشيد. دائما ما يقال على دموع أحد المصطنعي الحزن أو مصطنعي البكاء، يقولون عنه لا تصدقوا، دموعه دموع تماسيح. ليش هو التمساح يبكي؟ ما ندري. المهم قصة مصطلح دموع التماسيح ترجع إلى اعتقاد قديم جدا مستمعينا انتشر في أوروبا منذ العصور الوسطى. كان الناس يعتقدون أن التمساح عندما يقتل فريسته ويأكلها يبدي بالبكاء فوقها، يا عيني، وكأنه حزين أو نادم على ما فعل، رغم أنه هو من افترسها. ومن هنا صاروا يستخدمون عبارة دموع التماسيح لوصف الشخص الذي يظهر الحزن أو الندم بشكل كاذب، بينما في الحقيقة هو لا يشعر بذلك. أما التفسير العلمي مستمعينا، التفسير العلمي الحديث يقول بين أن التمساح لا يبكي حزنا أبدا، وإنما تخرج من عينيه إفرازات تساعد جسمه على التخلص من الأملاح الزائدة، وتزداد أحيانا أثناء تناول الطعام فيبدو وكأنه يبكي.

احنا اخذنا بالاسبوع الماضي اخذنا مصطلح لبن العصفور، تذكرون اخذناه يوم الثلاثاء. اوكي، اليوم ناخذ دموع التماسيح اللي هو يبكيها الرجال دائما طبعا، وهم يقولون احنا نبكيها. زين، فأهلا بكم في صوت الصبح.

0: شوفوا هي سؤالين، هل سبق وسامحت شخص لأن دموعه أثرت بيك وبعدين اكتشفت أنه هي كانت دموع تماسيح؟ ومنو اللي أكثر تكون دموعه دموع تماسيح، الرجل أم المرأة؟ يقال إنه أحد أسلحة المرأة دموعها، الرجل ما يبكي، يعني خصوصا عندنا في مجتمعاتنا الشرقية ما يبكي، على اعتبار هذا الشيء يسيء إلى رجولته. وما أدري ليش، ما أدري منو جاب هاي الفكرة، يعني لا مذكورة بقرآن ولا بالعكس، يعني مذكور الأنبياء الله كانوا يبكون يعني على الفراق ويبكون من الألم وغيرها. المهم فمجتمعنا يرفض هذه الفكرة، يعني فيقول لك الرجل ما يبكي أصلا، زين، بس إذا بكى فيكون في قمة الصدق. هم سمعوا من نانا هاي السالفة وهي اللي دموع 10/10 صارت. سامعين 10/10؟ تخيلوا تنزل من هاي العين 10 ومن هاي العين 10. يا عيني. لا، هو ما أدري شلون، أكو قول إذا رأيت الرجل يبكي فاعلم أن الآلام وصلت حمل الجبال أو هيك شيء. يا عيني. الآلام له آمال. المهم إن شاء الله سلامة عيونكم وعيون أخواتنا المستمعات أيضا. فمنو برأيكم أكثر يستخدم البكاء كسلاح أو كإنقاذ من موقف معين؟ شنو تقولون؟ منو؟ أهلا بيكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.

جواد العلي ويسلم ذوق وسام ماجد. طبعا بالمناسبة جواد العلي هو أكثر واحد استخدم الألحان التركية في أغاني أو عربها إن صح التعبير. عموما من خلنا نسمع شوي.

0: فإذا أحبابي يعني حول مصطلح دموع التماسيح برأيكم منو أكثر يستخدم هذه الحالة للخلاص من مأزق معين، الرجل لو المرأة؟ أنا أشوف ما أقول، أنتوا قولوا. أهلا بكم، أهلا بأصواتكم، نستقبل أول اتصال. بانجور. ألو، غير اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شلون شتبان؟
0: يا هلا.
1: صباح العافية عليش على المخرج على الكاذب.
0: صباحك عافية وهنا محمد.
1: وياك عامر البصير.
0: عامر البصير، تحياتنا لأخونا محمد وأهلا بيك يا عامر يا بصير، شلونك؟
1: الحمد لله، شلونكم انتو؟
0: الحمد لله بخير وانت طيب ومرحبا بيك. ودموع الرجل هل هي دموع تماسيح؟ لو دموع بذونة. بذونة.
1: والله مو شرط اكو بيها تماسيح، اكو بيها لا صح حقيقية
0: على الأغلب، يعني بصورة خلي هيجي أنا وياك يعني نقيسها. على الأغلب الرجل يبكي أو ممكن هيك تدمع عينه حتى يطلع من مأزق، مثلا يقولها والله ما خنتك إيش بس صدقيني.
1: لا ما يسويها.
0: ليش يعني؟ ليش يسويها؟
1: يعني قليل الرجل يبكي.
0: شلون؟
1: قليل يبكي الرجل.
0: قليل يبكي الرجل. اي
1: اكثر شيء المرات.
0: زين لعد ليش مرات يقولوا له يصيحوا له تمساح اذا هو قليل يبكي؟ شلوني؟ والله تتخشون بالعب يعني. شكرا يا عامر يا ذهب.
1: انت الذهب الله يوفقك.
0: هلا بالطيب ويوفقك، شكرا جزيلا. والله دموع تماسيح، يلا وين التماسيح؟ حياكم. مرحبا.
2: صباح الخير شتبان.
0: صباح العافية أبو موسى.
2: صباح الورد أحلى شتبان، والله مشتاق إليك.
0: والله أنا مشتاقة لكم يا عيوني.
2: أرى فجوة لقلبي شتبان الطيبة. صباح الخير على وسام.
0: مساء العافية
2: وعلى كل المستمعين هذا اللي يسمعونا.
0: الله يبارك فيك.
2: تحياتنا سليم زعفري، البارحة كان عيد ميلاد أبو سيف الطيب.
0: كل عام وهو بألف خير.
2: أحلى صديق وأحلى إنسان أبو سيف الطيب وبالمواقف الحلوة. ألف تحية لك أبو سيف حبيبي.
0: والله ونعم منه وعاشت إيدك قلتنا.
2: أي والله وسام، أغنية لأبو سيف حبيبي.
0: ها ما يقول ماكو أغنية.
2: بفلوس ما قال بنشكرك.
0: زين يستاهل ويتدلل.
2: والله حتى لو ابو حتى لو اجيب لك يعني باقي كرفيس باقي فجيل عادي.
0: يا زين ابو موسى.
2: نعم.
0: سال معيونك برايك منو اكثر يستخدم البكاء او يتقمص دور الحزين والبكي حتى يخلص من مازق، المراه لو الرجال؟
2: لا والله النساء شتبان. والله النساء اذا بكين يكسرن قلبك وانت ما تدري بقلبها شنو ماشي.
0: اي وانتو قلوبكم رهيفه.
2: والله قلوبنا فقره احنا. والله لا شفنا واحد يبكي قدام من الكبره. بس انت النساء يا ابوي يا يمه
0: شلون
2: انت بعد؟ هو المثل عليكم.
0: اي
2: يعني دموع تماسيح بعد.
0: اي يعني الرجال
2: دموع تماسيح. نعم
0: يعني هسه الرجال لو المره دموعهم تماسيح؟
2: دموع تماسيح للمره عمي. النار كلها تبشن على ابسط موقف.
0: اي والله
2: تبشن وما تقدر ما نقدر قلب كان شي يسوون بينا.
0: والله
2: لا تتخيل تمشي يمك وبلا ربع ساعة تجي تخنقك.
0: حلو هاي.
2: لا عاد وين الرقاوة وين الدموع من ساعة تبكي راحل كذا راحل.
0: يا عيني نورت أبو موسى الغالي.
2: ألف تحية للشتوان وأحلى صباح لك.
0: ينطيك العافية وإن شاء الله أحلى يوم عليك وعلى الأهل. نورتني أبو موسى، شكرا جزيلا لك. نأخذ بعد اتصال. يلا يا التماسيح. مرحبا.
3: مرحبا.
0: اهلا،
3: شلون الصحة؟
0: حياك الله.
3: ان شاء الله بخير.
0: بخير وانت طيب من ويانا؟
3: صباح الخير، خير عليكم ومع السلامة.
0: شكرا جزيلا. من ويانا؟
3: انا علي احمد.
0: اهلا استاذ علي، لاول مرة تخابر؟
3: اي والله اول مرة.
0: حياك
3: الله. الموضوع استهواني صراحة.
0: اهلا وسهلا بك. منو أكثر يستخدم أو يعيش دور دموع التماسيح؟ هذه الدموع الكاذبة طبعا تستخدم، تعرف جنابك للخلاص من مأزق يعني.
3: والله سيد،
0: أي
3: بغض النظر عن الرجل ورجولته تسمح ورجولته ما تسمح، هاي مواضيع يعني أنا ما يعني ما
0: أنا يمين ما أعترف.
3: عادة الرجل مو بسهولة يبكي.
0: أي
3: فمو سلاحه، هذا سلاح النساء صراحة.
0: سلاح النساء.
3: شيء ثاني يعني رغم انه ما عليه هو الموضوع بالقوه والضعف، انا برايي الشخصي انه النساء مرات تكون اقوى من الرجال واكثر قسوه، بس هي هاي سلاحها المرأة.
0: اوكي زين، يعني الرجل ماكو رجال في يوم ما مثلا اكتشفوا عليهم فت خيانه مثلا او فت شيء وراد انه ينهي الموضوع مثلا؟
3: ممكن الرجل ما يستخدم الدموع التماسيح وانما يتقمص الحزن.
0: الموضوع
3: دموع التماسيح
0: يا عيني. يتقمص الحزن،
3: يمثل الحزن او يتقمص الحزن حتى ينهزم من بعض الامور، بس دموع التماسيح لا، عند النساء.
0: عند النساء
3: انا دموع التماسيح ما ينضحك عليه.
0: في يوم ما، في يوم ما
3: اكثر من مره،
0: اي في يوم ما هو ردت اسالك هذا السؤال، في يوم ما انه اكو شخص بكى وسامحت على موقف بعدين اكتشفت انه كانت دموع تماسيح؟
3: اي يعني مره من المرات صار موقف كلش صعب يعني انا ما اتقبله والشخص المقابل بكى، انا من بكى يعني سامحته وسديت الموضوع وما دور التفاصيل بالموضوع اكثر، مع العلم هاي غلطه عمري، هاي الموضوع قبل 8 سنوات تقريبا.
0: اي
3: بس لغايه الان انا ادفع ثمن انه صدقت هاي الدموع وما دورت بالموضوع، ولا لو مدور بالموضوع كان لقيت غير امور كان ابتعدت.
0: الله اكبر.
3: بس دموع التماسيح غدرتني خلتني انسى الموضوع وما افكر به، وهو يا شافتك بصراحه فسلاح حيل قوي يعني.
0: الله يعوضك خيرا استاذ علي، نورتني.
3: الله
0: شكرا جزيلا للطله الحلوه.
3: حياك الله
0: للجميع يا طيب، شكرا جزيلا. احبابي حنروح بريك. هو مجانا البريكات. لا بس على السريع بريكات. يلا احبابي نروح بريك اعلاني وراجعين نكمل بانجور مع وسام وباني باني.
4: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
6: يا معود شلون تسمح تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية؟ امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: متواصلين معكم مستمعي راديو الرشيد على 91.5 أو متابعينا عبر الترددات الرقمية على اللايف ستريم على تطبيق فيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد، أو على الأبليكيشن أو على مواقعنا الإلكترونية عفواً الأخرى. نتكلم اليوم في بانجور في صوت الصبح عن المثل الشهير اللي عمره مئات السنين، دموع التماسيح. مثل ما تعرفون استخدم يعني من العصور القديمة لوصف الشخص اللي يظهر حزن غير حقيقي أو مبالغ فيه. يعني أحياناً واحد يعني تشوفه قطعها النفس عليك من البج دعوة تراني ما بتأثر هو ديبكي لاحظوا بس رز ولبن. بالمناسبة أحبابي، أكو متلازمة طبية، لازمة دموع التماسيح، تعرفوها؟ يعني بعض الأشخاص المصابين بمشاكل معينة بالعصب الوجهي قد تدمع أعينهم كلما تناولوا الطعام. شايفين هذا اللي يأكل ويبكي؟ هو مرات واحد من القهر ترى يأكل ويبكي والله. ولذلك أطلق الأطباء على هذه الحالة متلازمة دموع التماسيح. نرجع لكم أوكي، ونشوف هل استخدمت هذا السلاح في يوم ما؟ يعني استخدمتوه حتى تخلصون من مأزق معين؟ من جديد نرجع إلى اتصالاتكم. عندنا اتصال من خارج العراق، أعتقد من زنوبة، من زينب. بونجور. ألو، انقطع الاتصال، إن شاء الله تعود الاتصال بينا. أختنا العزيزة زينب أعتقد من السويد. ناخذ اتصال الآن. مرحبا. ألو ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلون استقبال؟
0: هلا يا عيني.
1: وياك أبو فاطمة بالروضة.
0: يا حياك الله، شلونك أبو فاطمة؟
1: الله يسلمك. تسلمين، شوف أحتاج
0: بخير وأنت سالم ومرحبا بك.
1: الله يحفظك.
0: وشلون الأبطال بالخط؟
1: اليوم يعني تعرفين بدأت العطلة، فشوية قل العدد، بقى خطية بس الموظفين أبطالهم، تعرفين إيه دولة خطية الموظفين أبطالهم، فإحنا إيه
0: خطية نظامنا. الله يحفظهم
1: اليوم
0: إن شاء الله.
1: اليوم الله صار بي على مود الدموع والله. صارت في حادثة يعني ظل صدق واحد دمعت عينه عليه.
0: اي
1: انا يعني متعلم انه الصبح اقعد يعني قبل الموعد ماتي تقريبا بنص ساعة ساعة على ربع اقعد بالسيارة اشوف السيارة شغلة. اليوم امتحانات الثالث.
0: اي
1: سبحان الله ظليت قاعد انا المفروض الا عشان اطلع للخط.
0: زين
1: فتحت الازقة سلمت عليه ظليت تقريبا صارت الا ثلاث دقائق تبع الا ثلاث دقائق. طلعت من الفرع والله واشوف لي خطايا ثلاث طلاب.
0: اي
1: يا بي اشو انتوا بعدكم ليه هسه الساعه 7 بعد 3 دقائق بالدوام مالتكم؟
0: اي
1: عمو هذا اخرنا هذا اخرنا والله صعدتهم بالسياره قلت لهم صعدوا.
0: تالي
1: الساعه انا ما تقدمها دائما اقدمها دقيقه زمان او دقيقتين.
0: اي
1: فضلوا الخطايا باعون على السياره على الساعه صارت بالسبعة.
0: يا عيني.
1: اي والله قام وأنا عالق القرآن مالتكم صدق قاعد وراها قالت مالتكم بالإعلان إنه الساعة السابعة وصلت باب المدرسة بالسبعة بالضبط والله مالتكم ست ماركة طية
0: عاشت إيدك الحمد لله.
1: أي والله وخطية الدمعة ويعني عمو شكرا عمو شكرا
0: يا قلبي
1: يعني قهرت عليهم
0: الله
1: بالرغم من يمكن يعني بعض الناس شوية احتمال انتقدوني لأن شوية مشيت سريع صراحة لأن ما بقى دقيقتين قطعي على دوامهم والله قهرت عليهم شو دمعتهم نزلت يعني انه لحقوا على الدوام ما لدوا
0: يعني
1: وعجز بأبراج الناس
0: أصدق
1: اتأخرتنا ويعني دمعتهم نزلت والله يعني بهذا الموقف صدق أنا هم ما قهرت عليهم فالحمد لله والشكر الله سهل ودخلوا المدرسة بعد ما أعرف المدير قبل يدخلهم لأن هي شغلة صارت أقل من دقيقة إنه ما بعد الله كريم.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله دخله. وشكرا لانك انتخيت الى هذا الموقف.
1: هم اولادنا اولادنا
0: عاشت ايدك والله عاشت ايدك يا طيب نورتني.
1: الله يحفظك.
0: شكرا ابو فاطمه العزيز، شكرا لاتصالك. على فكره مستمعينا، دموع الطفل اصدق دموع، يعني لين طفل بعفويه، يعني مع انه اكو اطفال مشيطنه شياطين، يعني بالعكس هو يتباكى ويتبكبك على قولتهم يتبكبك حتى يحصل السالفه اللي يريدها. ومع الاسف على الاهالي يعني اللي تستجيب لهذه الحيله مالته، يعني هو يدربهم او يروضهم من خلال هذه الدموع، انه اني ابكي اذا ما سويتوا لي فلان سالفه. لا حبيبي لا تبكي، لا قلبه هوك النوبه راد ما اعرف شنو فتشي اكبر لا حبيبي لا تبكي، وهكذا وهلم جره. فهذا خطا كبير احبابي، الله يخليكم قودوا اطفالكم لا تخلوهم يقودوكم، الله يخليكم افرضوا شخصيتكم كاباء وكامهات او كاخوات كبيرات او اخوان كبيرين والكبير الله، حتى نسيطر على هاي الأجيال اللي دا تطلع اللي عايشة براحتها، يعني اللي عايشة براحتها وبكيفها وتقلب الدنيا إذا أنت ما مشيت بكيفها، فشلون بعدين؟ على العموم لكن شي على شي أصدق شي هو هسا حتى الطفل باللفة يتباكى كذبا والله بس يسوي لدك دك يضحك يعني الحيلة تستخدم أحيانا، يعني هذه الدموع تستخدم حتى الواحد يحصل اللي يريد بس منو أكثر واحد يستخدمها هذه الحيلة، رجل أم امرأة؟ ناخذ اتصال جديد. مرحبا. ألو.
1: مرحبا كتبان شوت.
0: مرحبتين يا عيني، حياك الله.
1: هلا وعيني. هلا.
0: من وياي؟
1: أنا علي محمد.
0: إذا ممكن
1: أول ما
0: إذا ممكن تكلمني من التليفون لا سبيكر ولا بلوتوث.
1: أوكي أوكي هسه أوكي
0: هسه أوكي. حياك الله، شنو اسمك؟
1: الله يخليك. علي محمد.
0: أهلا أستاذ علي.
1: الله يخليك.
0: حياك الله.
1: أنا أرد أحكي أول مرة أتصل طبعا، بس موضوع عجبني.
0: كل التقدير. حياك الله.
1: الله يخليك. أعطيكم موقف طريف. يعني عمتي يعني دائما تبكي وتتحمس، الله يرحمها طبعا
0: رحمة الله،
1: وتنفعل حيل بسرعة يعني كانت مشهورة بالعائلة مالتنا، يعني أي واحد يموت حتى لو تبكي بعيد تبكي وتطم عليه وهي يعني يا دوب
0: تغفى. يا عيني يا عيني.
1: مرة من المرات توفى أحد من أقاربنا.
0: نعم.
1: شالين جنازة مالته ودايمشون، هي شافته وبدت تبكي وتعيط ورغبت رغبت عليها إشي من الحماس، كانت تقلب القبر مال الجنازة.
0: يا عيني يا حبيبتي. يا عيني.
1: إنسانة طبعا كلش طيبة، كلش
0: عفوية
1: طيبة يعني،
0: هذه عفوية وطيبة،
1: عفوية بشكل بشكل بشكل عفوية ومحبة للناس الكل يحبوها. هذا موقف طريف.
0: بس هذه أنا أعتقد الدموع طيب. العفوية هي الصادقة أستاذ علي.
1: إيه بس حتى شخص غريب تبكي بكي عليه.
0: أي هي تتأثر بالمواقف. طيب في يوم ما سامحت شخص طفل أو مرأة أو رجال أو واحد من الأولاد أنه بكى وسامحته، وبعدين اكتشفت أنه هو عنده حيلة في هذا الموضوع؟
1: اي كأطفال طبعا مقبوله من عندهم اكيد، هوايه تصير يعني اولادي يبكون على مود اسامحهم على فشي سووه وسامح انا راسا، يعني كل شيء يعني كلش عندي خاليه الدموع الفاتقه او دموع الاطفال هذول كلش صعب علي. بس انا احكي لك مثلا عندنا المسؤول مالتنا بالعمل عندنا احنا موظفين هوايه يعني اي عندنا موظفات يعني
2: حتى هم بناتهم يقولون إذا صار أكو تقصير بالعمل روح تجيلي شوية إما وشي يمسح كل شيء. فصارت طريقة يعني هذا هو
0: المسؤول يعني مرتنا
2: هذا بس روح تجيلي كما وتنحل الأمور كلها.
0: يعني مع احترامي طبعا بس أني أشوف الموظف أو الموظفة اللي تروح تبكي يم المدير فهي أكبر تمساحة بالعالم.
2: أي
0: فعلا عيب. ماكو شيء بالسياقات الوظيفية، ماكو شيء بالسياقات الوظيفية ولا أخلاقيات المهنة تستدعي أو تجبر موظف أو موظفة بمختلف مرتبته الوظيفية أنه يبكي ويتبكبك حتى يستميل عواطف المدير. هو العتب على المدير اللي يصدق دموعه يعني.
2: هو هي احد المشاكل اللي عند هذا المدير
0: على العموم.
2: ولا هو انسان جدا رائع يعني انا كثير الامانه
0: مرات هو صح مرات من باب شهامته الانسان من باب اخلاقه العاليه.
2: لا بس تبين يعني اكو تبين هذا الشخص يعني من يتكرر هوايه يعني بين هذا احط عليه كراس
0: جدا. صح استاذ علي نورت بانجور، شكرا لانه قررت تتصل وان شاء الله تتواصل في مرات اخرى باذن الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: كل الترحاب. اهلا وسهلا مستمعينا. تنويه بسيط، الاتصالات عبر الواتساب اكو بيها خلل، لكن ممكن تبعث رسالة او تبعث رأيك بفويس على واتساب 0770011415. أما كاتصال لأحبابنا اللي هم خارج البلد نعتذر لأنه أكو خلل بالاتصال، ما أعرف بالنت ربما أو بال يعني بالجهاز يجوز. على العموم زنوبة ألف تحية إليك حبيبتنا، بعثينا فويس برأيك ومشاركتك حتى نسمعه ونعرضه على الهواء لأنه يعني مدى يصير الاتصال. خلي نشوف من يمي بلص. أي زنوبة إذا ممكن تتصلين وأفتح الاتصال من يمي من الجهاز اللي عندي، بس خلي ناخذ اتصال الآن. مرحبا.
3: صباح الخير شيطان.
0: صباح الورد.
3: تحياتي سلام لك والأخ المخرج وجميع الأخوات المستمعين.
0: حياك الله عبد الكريم الحلي.
3: أكرم الأنصاري صلاح الدين.
0: نعم.
3: أكرم.
0: أهلا أهلا أستاذ أكرم.
3: شلون صحتي؟
0: هلا والله هلا يا طيب.
3: أنت الأطيب. تحياتي سلامي إليك والله يحفظك
0: ويحفظ الأهل ويحفظ أهلنا الكرام في صلاح الدين.
3: الجميع. أخت عزيزة طبعا دائما مشاهد عليك ولكن
0: نعتز
3: يعني مشاركات تعرفين
0: فيه. نعتز بمتابعتك وسعيدة باتصالك ومرحبا بك أستاذ أكرم. ذكرني حضرتك مدرس تاريخ أو كيمياء؟
3: لا معلم سابقا. إحنا اختصاص عام معلمين قدماء بس ما يناس اختصاص عام يعني أي مادة يدرس بالابتدائية
0: زين
3: أي مادة فقط مش عندنا اختصاص رياضة وفنية وقديمين دولة اللي خريجين معهد
0: معهد معلمين
3: جميلة يمكن يصير بالعربية بس لو عندنا

0: هي هذه
1: هي النخوة. لا شوف شلون هذا ولا مستقبل عندهم، مستقبل
0: طبعا.
1: مو شوف شلون يعني، ما أدري يعني، يعني أشلون لك جميع الأخوة من يشوفون موقف محرج يرفضون، ترى الطالب ذاك اللي يشوف وقت محرج يعني، يعني حتى إذا أنت ما مرتبط بخمسة سيارة خصوصي هم مساعدهم يعني، شكلي معلم مدرس أي موظف، أي موظف أي إنسان ما بيه شيء أنت،
0: نعم
1: هم سولف وياه وراكبهم.
0: صح صح أستاذ أكرم، نورتني. أنا ممنونة منك، شكرا لتواصلك ويانا، لاستماعك، لاتصالك، وإن شاء الله.
1: لا لا دائما أسمعكم وأحب المشاركات بالي دائما ويا أستاذ مهيمن.
0: أي الله، تحياتنا إلى مهيمن ولكل متابعيه، ونورت مرة ثانية أستاذ أكرم، شكرا جزيلا لاتصالك. الله يعزك، كل التقدير. خابرة زنوبة، خلينا نسمعها. ألو ألو،
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: شلون سلمان؟
0: هلا حبيبتي، أهلا وسهلا زنوبة من السويد. صح
2: صح
0: اهلا وسهلا.
2: الحكي بيناتنا احنا ما نريد احد يسمعنا
0: ابد،
2: بس احنا شو نقول؟ نقول مرات الطرفين احنا بينا الرجل والمرأة عندهم هاي الحيلة مات الدموع. صعب، انا الانسان الصادق يحس نفسه ما يبكي بسهولة يعني، انا مستحيل موقف مثلا اقدر امثله انه انا دا ابكي، صعبه. فاكو طرفين بيهم حيله، عندنا حيله احنا يعني النساء والرجال، اكو ناس حياله تقدر تبكي حتى تكسر قلب المقابل، بس مو الكل.
0: زين، ممكن يعني اسال السؤال اللي ذكرتي انه احيانا الرجل يبكي حتى بحيله حتى يخلص من مأزق، بكى في يوم ما رجل بكى في يوم ما رجل امامك حتى يخلص من مأزق؟
2: اي مر علي هيك شخصيه. العفو، مرت علي هيك شخصيه.
0: زين، كانت دموعه
2: عبرت علي يعني، انا بذاك الزمان، بذاك الزمان قبل اكثر من 15 سنه يعني تقريبا. أوه. مر علي هيك شخص صدقت انا لانه كنت اصغر بالعمر واصدق بسرعه واشوف نفسي يعني ما بكي كذب، فحولي العالم كلها صدق. بعدين شوي شوي دربت على انه لا، اكو ناس حياله انتبهي.
0: الله اكبر.
2: بس هسه يعني صعبه، هسه صعبه يعني، هسه بعد هسه صعب تعبر علي.
0: عافية. هسه حتى لو هسه لو يذبح نفسه بقول له قوم قوم قوم
2: بالخروحه ابد. ابكي على ابكي
0: عليه يتشر الله.
2: تسلمين يا رب، يسعد صباحك وصباحك دائما حلو يا رب.
0: حبيبتي كل ايام الجميله ان شاء الله بجمال روحي، ونورتيني ست زينب.
2: اشارك
0: وياك على
2: حبيبتي.
0: حبيبتي نورتيني يا طيبة، بارك لي بيك دائما. شكرا. ها صار صاير وياها هذا الموقف، بس هسه قبل 15 سنة من الإنسان أحيانا تشوفوا، خلي أذكر فس ما يستطيعوا كذبة، كذبة على كذبة، كذبة على كذبة، بعد ما يمشي حتى الصدق يصير ما يمشي. ومع الأسف، لكن نتوسم الخير بالأنقياء بالطيبين، وهي ما تسوى الموضوع ما يعني. أوكي أصفق لك أنت بطل، عفية ضميت الموضوع وأنت قدرت تختلق هذا الجو كله وتعيشه وبكيت فوقها. يبكي شويه هو على اساس ما يريد يشوفك دموعه، فيجي بس شويه غير يا دموع العين طيحي ما تطيح. المهم، وبعدين هذا الشيء ما يكبرك ولا يزيدك رجوله ولا يفيدك ولا ولا ولا، فبالعكس الرجل هو اللي، والانسان عامه يعني، اللي يعترف بخطأه، يعترف اني خطأت، اني مو ملاك، اني مو روبوت. ومسألة الحيلة والغيرهم ما أعتقد

0: حالة تليق بالإنسانية، يعني بالإنسان سواء كان رجل أو مرأة، ما حلو. ولذلك الثعلب حيال، يعني الرجل المفروض ما يكون ثعلب، فاهمين؟ أي من عاش بالحيلة مات بالفقر. والله المهم ناخذ اتصال بعد. ألو
1: ألو
0: إذا ممكن تنصي الراديو.
1: ألو صباح الخير سكفان.
0: صباح النور.
1: قولي آمين.
0: عبد الكريم الحلي.
1: قولي آمين سكفان.
0: آمين.
1: ألو. الله يحفظك ويحفظ كل من يعمل معك، يحفظ رسالتك
0: ويحفظك،
1: يحفظ الرشيد واللي مؤسس.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك بيك ويحفظ العائلة ويحفظ إذاعتنا الرائعة وقناتنا الرائعة وكل ناسنا الرائعين.
1: يعني الصباح صباح وياك إلى طعم
0: هي عيني. الله إن شاء الله يجعل حياتك كلها لون ورائحة زكية.
1: آمين رب العالمين. نرجع للسؤال.
0: أي
1: يعني إذا بك الرجل المرأة سوا شنو رأيك فيها؟
0: يعني شلون يكون المرأة والرجل؟
1: يعني موقف صار لهم اثنينهم
0: هم
1: موقف وإيه
0: يعني
1: بالشعب الشعر وانت بس
0: يعني
1: أنقت ساعات على أحضانها وابتل شعري لغزارة دموعها
0: وابتل شعري لغزارة دموعها
1: دموعها
0: زين.
1: يعني
0: الرجل يعني الرجل ما يستخدم يعني الدموع كحيلة.
1: أنا أشوف إنه سؤال يعني مو كامل مال
0: اليوم ولا خلوني أحكي.
1: يعني أكو دموع صادقة، أكو دموع محبرة، أكو دموع
0: أني ما علي أني ما علي. أوكي أتفق معاك إنه أكو دموع صادقة طبعا بس أني تحديدا مصطلح أو المثل اللي عادة ما يضرب في يضرب ولا يقاس أكيد، ولكن أكو ناس تستخدم البكاء كحيلة للخروج من مأزق معين.
1: لا صحيح أكو.
0: وانت ليش ضايق؟
1: الله يحفظك
0: أخي الغالي، نورتني كل الترحاب وممنونة لاتصالك يا عيني. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. حنروح بريك أحبابي، بريك الثمانية ونص عندنا بريك أستاذ وبعدها راجعين، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
4: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعي راديو الرشيد، مستمعي بانجور، مشاركينا على الواتساب على 0770011415. البداية من أبو دلة. صباح الخير يا أبو دلة، شكرا للبطاقات الصباحية. ويقول: اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاحنا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم إنا نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين وأجر الصابرين ودعاء الصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. صباح الخير والبركات، تحياتي لكم أبو دلة، شكرا جزيلا. الله، من الذاكرة أغنية أحبك للفنان عبد فلك، الله، من أجمل الأغاني. تعيش وتسلم، أحبك ما قدرت تخفي، سألوني كنت أنا بالشوق متخفي، ذكروا اسمك بدا ضعف، وصفة ورسمك بدا ضعف. أحبك، واللي يحبك كيف يقدر، شلون يقدر يا قمر يخفي. بدالوني تغير وهذا شيك، بدا صوتي تعثر وارتجف كفي، تعرف ليش بحت اسرار اللي بصدري، عن الوعي غايب كنت ما ادري. شكرا، ذكرتنا بهذه الاغنيه الجميله، الفنان الجميل عبد فلك. شكرا لذوقك أبو دلة. مصطفى الجبوري: اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير، دافعا عنا كل شر، آمين يا رب العالمين. وسام ستبان: الوردة الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة يا رب، شكرا وإياكم إن شاء الله يا عيني. إلى الأستاذ الغالي أركان أبو حمزة: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجمل صباح لكم جميعا، وخاصة مسز بان الوردة، تحية مني ومن أبطال مخزن الحماية القصوى لكم جميعا. أركان أبو حمزة، وبعثنا فويس نسمعه.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجمل صباح وأحلى نهاية أسبوع سعيدة على الجميع، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: أهلا وسهلا، ألف تحية إليك يا أخ أركان، وإن شاء الله

يومك جميل، بس ما عرفت منو أبطال مخزن الحماية القصوى. مخزن الحماية القصوى منو ذولا؟ يعني يا ريت اللي يعرف أو حضرتك أستاذ أركان يقول لي منو هم. يعني حلو، أبطال الحماية القصوى.

0: صدام الزبيدي، صباح الخير. يا رب أيام جميلة وأخبار مفرحة ونفس مطمئنة، آمين يا رب العالمين. وشكرا لذوقك على البطاقة الصباحية. إلى الباشا عمر، صباح الخير، عاش من سمع صوتك، شاف من قاعد عافك. شكرا يا باشا وتعيش وتسلم. علي القيسي، أبو حسوني، بعث لنا فويس، حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأخ سيف الدين يقول الحيوانات المجترة والمفترسة بالشر، غلب الحوا والصقر بالشجاعة والأصالة، يعني مو هاي يقولون هذا حر بن حر، وباللدغ وبالسم. يعني احنا غلبنا المخلوقات الأخرى بلياتها، غلبناها بفن. أوكي، وبالمناسبة المرأة ترى انتم تقولون عليها ما يصير قاضية، ما يصير تصير تتبوأ في منصب مثلا، يعني المرأة عاطفيها، المرأة صادقة. وبالفعل المرأة تتأثر بعاطفتها، أول شيء يعبر عن عاطفتها دموعها، فدموع المرأة صادقة، المرأة الطبيعية. أما النساء ذني هجمات البيوت، لا هاي سوي روحها تخربطت والله سوي روحها تخربطت بنص الهون كذابة هجمت البيوت

والله توقع يما قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي لو مثلا تبكي تبكي كذا بتبكي يما بالغرفة ما تبكي بالهاي لا ما اريدك شبيك شنو ده تبكين تسكت شبيك باعيلي لا ماكو شيء وتبدي تقرب راس الرجال وكل دمعة بكلمتين وتملي عقله تسوي له غسيل مخ بدموعها هاي ما التماسيح زين وهو الصاغي الأمين شوي ويقولها آمون هو يسمع ليش لأن بجت ست الحسن والجمال والله هجامة البيوت هي تتخربط بالهول وفوق تبكي زين بعد شو تسوي تروح شو تسوي إذا ما أكلت تسوي حادث مثلا جرحت إيدها وفعلا يجرحون إيديناتهم لو مثلا يصير فتشي تقص شعرها تقص شعرها داني تخبلت وهاي تسوي ما يقعدن يعني يطلع عن سوالف والله والله صدق يعني والله العظيم أكو هيك ناس فهذولي اي بس عامة المرأة لا ياما وياما النساء يعني صادقات جدا بعدين انت المفروض الرجل تكون حاذق يعني تميز دموع الصح من دموع الغلط اكو انسان يباوع بوجهك بس هو مدي ما عنده دموع بس تشوفه كله يبكي كله يبكي زين ما علينا نرجع الى المسجات والمشاركات وصلنا الى الاخ صباح الخير ستفان بس اسمك مع محمد الدليمي حياك الله صباح الخير ستفان كل الاحترام والتقدير وبنزين محسن ماكو وهم الزحام شو وقت تفض هاي السالفة بما انه احنا بلد نفطي المفروض نعم يعني المفروض انه انتهت الازمة قبل يومين يمكن وعلى أساس موعودين بوصول 5 ملايين لتر من البنزين المحسن وصلا لا ما أدري تبخرا بالطريق شربوني الجماعة والله ما أدري فيعني نوجه تحياتنا وكلامنا إلى وزارة النفط العراقية إلى رئاسة الوزراء أولاً ووزارة النفط وشنو منه المعني بعد ما أدري شنو أخبار البنزينات عيني

دكتورة نجوى بونجور حبيبتي، تقول صباح الفل والياسمين على عيونك الحلوين ستبان وعلى مستمعي راديو الرشيد.

0: علمتني دموع المرأة كرامة، ودائما تقول لي ديري بالك دموعش تنزل أمام رجل
1: الله
0: مهما كان مكانه. والحمد لله تزوجت شخص دموعي كلش غالية عليه وأبد ما يخليها تنزل.
1: الله
0: الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وإن شاء الله طبعا كل التقدير إليك وكرامتك مصانة، وكل التقدير للرجل الحقيقي اللي هو شريك حياتك، لأن الرجل هو اللي ما يخلي دموع المرأة تنزل، ما يخليها لأنه الضعفة، فما يريدها حزينة، فدائما تشوفه ملبي، دائما تشوفه صادق، يطلب رضاها. يطلب رضاها مو معناها هي مسويت له سحر، لو تقوده هي، لا هو يطلب رضاها برجولته، برأفته ورحمته وقوامته عليها. يعني ما أدري شلون أفهم بعض الناس صراحة مفتهمين السالفة كلها غلط. شنو المرة؟ شنو المرة تحكي وتتبكبك وما أعرف شنو؟ هاي الرادلة ويرادلها مزاج، خلينا نشتغل ونجيب لي شكل وكلي وسكتي وقعدي ببيتك. هاي لو مربي دجاجة هم الدجاجة تطلع تروح على جيران. والله عموما تحية لكل رجل ما يخلي دموع زوجته تنزل، خوفا عليه، خوفا من خيانته، خوفا يعني ما مأمن لها حياة إلى آخره. فارس من ألمانيا، تحياتي لك دكتورة نجوى، شكرا لهاي مشاركتك ولا أروع. يعني تحياتي لك يا فارس، وشكرا جزيلا للبطاقة الصباحية. أبو أنس العبيدي، صباح الخير يا أجمل أخت، صباح الخير يا غالية، مشتاقين صوتك يا حبيبة أخوك أبو أنس العبيدي. الله يسعد لي هالقلب وهالاسم الجميل. الله أخونا أبو أنس، إن شاء الله يسعدك ويحفظك ويحفظ الأهل يا طيب، أنا ممنونة. نروح إلى عباس الحمداني، بعث لنا فويس، حياك الله يا عباس.
2: صباحك الله بالخير خيتي الغالي ستفان، شلون أخبارك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله على سلامتي. سلام المستمعين جميعا. ستي وين والله تشتغل بعد نسوان عمي فتحات بالتيزاب؟ والله
0: نسوان فتحات بالتيزاب شلون يا عيال؟ مثل مستحدث هذا، على اساس انتو شلون؟ في عباس. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، حياك الله وحيا الله بابل. علي كريم، صباح الخير عليكم جميعا وعلى الاخت الغاليه ستفان المحترمه، صباح الورد يا علي يا جميل، الله يبارك لي بيك. علاء ابو ادم بعث لنا فويس، حياك الله.
3: صباح الخير ستفان عليك وعلى كل كادر اذاعه رشيد المحترم، وبالاخص الساد وسام المبدع. بخصوص موضوع دموع التماسيح، طبعا احنا الرجال مو اقل مكرن من النساء، لكن المشكله ما نعرف شلون ننزلها. تحياتي لكم اخوكم المستمع علاء ابو ادم.
0: حياك الله وبياك ومرحبا بيك وشكرا لمشاركتك معانا. نروح إلى مشاركة أخرى من العزيز أبو مؤيد، الشاعر الجميل راجي مياح، يقول بلا تجريح أفضل وانفعالات، ونخلي حدود أكثر للتمادي، اعتقادك عني كلش بالغت بيه، عكس ما بيك واضح اعتقادي، بتعقيد الرسائل انت موجود، بتعقيد المسائل انت موجود، ابتعادك مسألة يحلها ابتعادي، الغرور البيك غشك قادك بعيد، وحيل تصورت سهل اقتيادي، انجمعنا وشفت بعيونك على

0: الظلمات دلت عن سراب بنصب وادي أبيض قلب يمك واضح اللون وأسود قلب عندك مو رمادي عاتبتك أبي مكشوف وقد تبر بس كف عنادي لا تحكي لياه البينا مظلوم ذبها براسي وعرف بيك بادي شكرا لأن كلش تاقن الدور بجرحي ما عفت بصمة أيادي تتخطاني ممكن وأنا أنساك وكل ذاك حكينا يصير عادي نتبارى ذممنا ويوقع الشوق بس يبقى على ذمتك ملح زادي بفؤادك انتقل واختار اللي يفيد انا انسان ما انقل فؤادي راجي مياح تحية عظيمة لك وطلات متباعدة ولكن لما طل بقوة دائما وأني ممنونة من مشاركتك الرائعة يا طيب ألف تحية إليك يا أبو مؤيد العزيز. إلى أبو مصطفى صباح العافية لقلبك ستبان الجميلة صباح الورد للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي وحكمة اليوم الصادق يخسر دائما في صراع الكلمات لأنه مقيد بالحقيقة بينما الشخص الكاذب يمكنه أن يقول أي شيء. مرتاح مرتاح تشضاب
1: فنجد وقت تتمشى بقلب شنو اللي وصلنا
0: ايش قد عمره
1: يعني كلش تأثرت لو اكو مجال يعني لما السيارات والازدحام وياي خط بنات الا شيت وراها وانقذ بس ما قدرت ازدحام سيارات صار وقفت بس ما قدرت

يعني بغض النظر عن تفاصيل الشخصية لحالتها والله أعلم شنو كان حالها، لكن على الأغلب تلقيها حاولت وبشت وتدمرت ورادت من يحتويها بس ما فات، فما لقيت لها يعني أمل. هي غلطانة لأنه كان أملها بإيدها يمشي وياها هذا ابنها. كان المفروض يعني، وإن كان أنا أؤمن أن الناس طاقات، طاقتي تختلف عن طاقتك، سعة تحملي تختلف عن سعة تحملك، لكن قدر الإمكان أكلم الأمهات، خلوني أكلم الأمهات بسطرين. ما دام صرتي أم، ما دام كنتي سبب لأن يجي هذا الكائن الإنسان الكامل منك، فحاولي أن تصمدين وأن تجاهدين بغض النظر عن ما يلفك من مواضيع تلفك، سيء، عيال، وحوش، ضيق العيش، أهل أعداء، ما أعرف شنو كم الخيبات اللي تحيطك. لكن أنا أشوف كثير من النساء تباوع على ابنها تجزع، هسا أنت شنو جبتك للدنيا؟ تعرف أنه هي الله انطاها هذا الأمل، هاي نقطة النور في حياتك، هذا اللي متثاقلة من أن تحمميه، متثاقلة من أن تسوي له غدا، تصبي له أكل، هذا الصغير هذا راح ينتشلك من كل هذا الواقع المرير، صدقيني. باكر

0: هي اللي تلزمك وتسندج، حتكبر وهي اللي راح تطبطب، وهي اللي راح تصرف وتكد وتجيب وترفعك. هو ثم هو زرعك، شو الزرعين تحصدين. فلا تجزعين، لا تعوفين جهالك الأبوهم. مع احترامي لأبائك وأباء أحن من الأم على أبنائهم، بس لا تعوفيهم لمرت زوجة الأب. مهما كان أكو زوجات أب محترمات وبنات أصول ويخافن الله، بس أم أولى بي. لا تجزعين، لا تبيعين أولادك من أجل رجل آخر. أرجوك، أنت مسؤولة عن هذا الإنسان اللي إجى للدنيا، حافظي عليه قدر الإمكان. وباكر ما تعرفين، ممكن على وجه رب العالمين ينتشلك من هذا الواقع المرير. هسا أكو تعوفهم وهم نايمين وتصبح ماكو، وأكو من تعوفهم على أبوهم وتروح البيت أهلها، وأكو من تتزوج وتعوف أولادها بغض النظر، وأكو من لا تعوف الحياة كلها بدون أن تفكر هذولا منو إلهم بعدين. فأرجوكم بنات لا تضعفون، الضعف هو قمة الكفر بالله، والصمود والصبر ومجاهدة النفس هو أقصى مراحل الإيمان بالله، أنك أنت واثقة الكريم الليلة. لا تبيعين كل شيء ولا تضيعين كل هذا العالم، كل هاي الدنيا متشل. أتوسم الخير إن شاء الله بالنساء اللي مو رجال مع أهل، ولا تستفزها مغري حصل كذا شي يسموه لب قلبها، على مود تسعى سيارات، على مود تاكل مشويات، على مود تلبس براندات، على مود تستهلك لفترة معينة وترمى على الطريق كالنفايات. واللي بعده وضيعتي نفسك وضيعتي أولادك وضيعتي عالمك على عالم زائف، وأكيد ضيعتي آخرتك بعد. لسنا بفقهاء دين، ولكن هكذا يقول العقل والمنطق. بعدين احنا لا ننسى انه احنا مؤتمنين على ارواحنا، فروحنا امانة عندنا. هذا اللي ينتحر، هسا اكو بالانتحار تحريض، اكو محرض اللي هو جريمته تختلف. احيانا واحد يجي يدفعك من الجسر، هو يدفعك يشوفك يقول لك ها تريد تنتحر، شبيك شبيك مو شجاع، دي الله هاك، ويخلي ايديناته بظهرك ويدفعك. واكو لا، اكو بتصرفات يحرضك ان تكره روحك وحياتك. لا تنول مراده، قتله بصبرك، قتله بصمودك. وانتو بنات لا تكونون هشات لهالدرجة، هشة يستفزك رجال، تستفزك سيارة، يستفزك رزمة فلوس، تستفزك عمتك، أم زوجك، أخته، ما أعرف منو. الدنيا مو بزولة، الدنيا أعظم وأكبر. حنروح بريك ونرجع نكمل بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي أي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي، من فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2006

0: 2023 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

أهلا بكم مستمعينا من جديد، وهذه المطالعة السريعة في الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم الخميس الموافق 11 حزيران 2026. نبدأها طبعا

بصحيفة الصباح الرسمية ضمن عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح، الزيدي يبعث رسالة إلى الرئيس السوري، مقترح لإقرار موازنة مصغرة بقيمة 20 إلى 30 تريليون دينار. تثبيت العقود لا يشترط سنوات الخدمة. الحكومة تتجه نحو إعداد رؤية اقتصادية شاملة، والنفط ارتفاع تدريجي في الصادرات. الملف النووي يتأزم وسط تصعيد عسكري. ترامب يهدد بشن ضربات جديدة ضد إيران. الموارد المائية، مؤشرات السلامة في سد الموصل مطمئنة، و152 إصابة وتسعة وفيات بالحمى النسفية. في الصفحات الداخلية من الصباح، تلقى دعوة للمشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز. الزيدي يناقش استعدادات منتخبنا الوطني لكأس العالم. خلال لقائه وزير الزراعة فيحان يشدد على حماية المنتج الوطني. العبودي اعتماد موازنة برامج لتعزيز الإصلاحات وإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الإسيكودا. والإقليم يبدي استعداده للتعاون بشأن استئناف تصدير النفط. لجنة عليا لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل. بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، علاقات الاحترام والمودة تجمع الطوائف والأديان العراقية. ودعم النيابي لحصر السلاح وفك ارتباط الفصائل بالحشد الشعبي. اللجنة المختصة تتسلم بيانات وأسلحة كتائب الإمام علي عليه السلام. وقفوا صفا واحدا بوجه أعتى هجمة إرهابية شهدها العالم. العراقيون يستعيدون بألم وحزن ذكرى سقوط الموصل. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى الصفحات الأخرى. صفحة محافظات من صحيفة الصباح، نجاح موسم تسويق الحنطة في المثنى والديوانية بنسبة 100%، وارتفاع مناسيب الفرات يحيي زراعة الشلب. تستهدف الفئة العمرية من 9 إلى 14 سنة. العتبة الحسينية تطلق مبادرة 1000 مبرمج قيادي وتوزيع أكثر من 2000 قطعة أرض سكنية في ميسان. سياسة وطنية لحماية الأقليات ودعم الفئات الهشة وحطي أسعار بيض المائدة. فرق طبية وحافلات لنقل الطلبة والتربية تكمل استعداداتها للامتحانات الوزارية. ووزارة البيئة شبكة مختصرة لرصد نوعية الهواء. ننتقل الآن مستمعينا إلى صحيفة المشرق. على الصفحة المشرق، الزيدي يتسلم رسالة من بوتين للمشاركة في قمة الغاز بموسكو. رئيس الوزراء يؤكد لا تهاون في كشف الفاسدين، والحكومة رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يوجد طبع للعملة. ثلاث تعجيزية من الشركات الأجنبية لاستئناف إنتاج نفط كردستان، والكشف عن أسباب تعطيل حسم وزارتي الدفاع والداخلية. توجيه بإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الإسكودا الشهر المقبل، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي أواخر أيلول. اللجنة الأمنية تتسلم بيانات مقاتلي كتائب الإمام علي عليه السلام. المالية توافق على إدراج تثبيت العقود والأجور في موازنة 2026. وعبر صحراء الأنبار
تحرك

عسكري أمريكي من سوريا إلى العراق. كركوك شاحنة تقتحم نقطة تفتيش وقوة أمنية توقفها بتفجير الإطارات. إلى صفحة تقارير وأخبار.

الشحماني يؤكد تسريع تأثيث المجمع الإداري واستكمال متطلبات المشاريع الاستراتيجية. إصابة طفل بالحمى النسفية في نينوى، ونفط ذي قار تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الأمن السيبراني. محافظ ميسان يطلق توزيع الوجبة الأولى من الأراضي السكنية في قضاء علي الغربي وناحية سيد أحمد الرفاعي. أيضا في صفحة أخبار محلية، خارج موسم الأعراس صالونات التجميل في بغداد تبحث عن الزبائن، وأصوات المطارق تعود للحلة، سوق الحدادين يستنفر استعدادا لمحرم. العراق في المرتبة 140 عالميا والسادس عشر عربيا بمؤشر السلام العالمي. الآثار العراقية تنفي استثمار القشلة عن عقد جباية لتأمين الصيانة. وبهذه العناوين مستمعينا تنتهي جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي.

متواصلين معكم أحبابي وبنجور على راديو الرشيد مع بان المسوي ووسام ماجد، وأهلا بمتع على اللايف ستريم الخاص ببرنامج بنجور الصباحي في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. نقرأ التعليقات والمشاركات معانا في اللايف من وسام البحر. صباح عسل ومنورين الغوالي، شكرا بنورك يا وسام منور. أبو موسى صباح الخير، أحلى ستبان الطيبة وأحلى بنو، صباح الخير مشتاقين لك يا أحلى بان. صباح الخير على حبيبي وصديقي سليم الجعفري أبو سيف، كل عام وأنت بخير وعيد ميلاد.

هذاك عيد سعيد وأعز صديق وأعز إنسان عندي أحلى أبو سيف، الله يوفقك فدوى لقلبك يا أبو سيف الطيب. كل عام وهو وأنت أخوة متحابين وأصدقاء طيبين، وحياك الله يا أبو موسى، تحياتنا للغالي أبو سيوفي. نسمة هدوء مشتاقين لك قلبي، يسلم لي قلبك حبيبتي نسومة، واني والله مشتاقة لكم. عبد الكريم الحلي السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا، خميس مبارك، ان شاء الله كل ايامك مباركة يا عيني. سليم الجعفري صباح الخير يا طيبين ست الكل بان الموسوي والاستاذ وسام ماجد وكل مستمعي اذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. كل عام وانت بألف خير، هابي بيرثدي تو يو يا ابو سيف، وان شاء الله يطول بعمرك بخير وعافية، وكل سنة وانت منورنا ومنور بيتك بعد. ونهدي لك هاي الأغنية كل سنة وانت طيب.

أريد أعبي دموع بسطول، وكثير من الزلم تلقاها بسطول وأنا طول اللي عم عليه. هسا هو لا هو دارمي، لا هو بوذية، لا هو شيها. حافظ شوي شوي شي. لو هاي من الاسطول انقطع نفسك مثلا. صباح الورد على خضير الجبوري، صباح الخيرات يا عيني. أزاد أبو جعفر، صباح الخير على الجميع، ربي يحفظكم ويرعاكم بحق محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صبحكم الله بالخير، صبحك الله بالخير والهنا ومنور يا عيني. إن شاء الله أخواني بخير وسلامة كلكم أنتوا عوائلكم يا رب، ويجعل هالخميس خميسك، ويكتب لنا السلامة والأمان إن شاء الله بالأيام القادمة. قولوا آمين إن شاء الله يا رب العالمين. يلا نروح، يلا نروح إلى الواتساب. ها وجه القمر طل. يلا منو إجا هسه يسمع بانجور؟ هسه حضر الراديو إلك هاي الأغنية.

عزيزي المستمع، اختر صديق شجاع ووفي، وإياك ومصادقة الجبان. أهلا بكم في عالمسموع. الله بالخير. بهالدنيا مو كل واحد يمشي وياك تقول عنه صديقي أو ينحسب صديقك، ومو كل واحد يضحك بوجهك يستاهل مكان بقلبك. الصديق الحقيقي يبين من تشتد الأيام، من الضيق السبل، من تصير المواقف أصعب من أن تقولها وتحكيها. يظهر أمامك صديقك، ولهذا يقولون اختار صديق شجاع ووفي، وإياك ومصادقة الجبان. مو الشجاعة بس بالمعارك والمخاطر، لا، أكو شجاعة أعظم اللي هي شجاعة الموقف.

أن يكون شجاع معك بموقف، أن يرد اللي يتكلموا عليك بكلمة ولو، ويكون

جالس مختلف عن مجالستهم، أن يظهر وقت ما تكون متعب، واللي يبقى يمك من الكل يبتعد، واللي يذكرك بالخير من تغيب، واللي يسكت الأصوات اللي تغتابك وتحكي عليك، واللي يقول لك الحقيقة حتى لو يعرف أنه هي ما تعجبك، يقول لك أعرف أنت ما راح ترضى الكلامي بس غصبا عنك، أنت واحد واثنين وثلاثة، لأن هم عليك أكبر من هم على نفسه. هذا الشجاع. طيب منو الجبان؟ الجبان يا محفوظين السلامة والبقى غالبا ما تشوفه أول واحد يصفق لك من تكون ناجح، وهذا شيء حلو، بس أول واحد ينسحب من تتعثر، ويجيك من تكون الأمور أوكي بيرفكت وانت بخير، لكن إذا اشتدت عليك الدنيا هف يختفي وكأنه ما كان يوم من الأيام وياك ويعرفك، والكارثة تكونون ماكلين سوا. الوفي مو بس شخص يحكي حلو، الوفي هو اللي يشيل همك من غير ما تطلب، واللي يحفظ سرك حتى لو انتهت بينكم الطرق، واللي يفرح نجاحك وكأنه نجاحه هو. الوفي يا ناس نعمة عظيمة. يمكن مرات وجود شخص وفي بحياتك والله هو من أغنى كنوز الدنيا كلها. فتعالوا نفكر كم واحكم أيام الفرح وكم واحد معك. شوفوا هذا تعلمنا درس مهم وواضح جداً، مو المهم ايش قد عندك ناس بحياتك، المهم كم واحد منهم تقدر تعتمد عليه اذا مالت بيك الايام، لان وقت الشدة اسهل شيء الاقنعة كلها توقع، ما يبقى غير اصحاب المعدن الاصيل. فاخواني اذا الله رزقكم بصديق شجاع وفي، تمسكوا بي عليكم الله، تمسك بيه بغيابه قبل أن يكون حاضر، وبضعفه قبل قوته، حافظوا عليه، لأنه الأوفياء بهالزمن مو هواية، والصديق يشاركك الطريق، والصديق الصدق هو سند وأمان وظهر وحزام ظهر ما ينحني من تميل الدنيا عليك. ولهذا اختاروا أصحابكم بعناية فائقة، لأنه بعض الناس يضيفون لعمرك عمر، وبعضهم يسرقون من روحك وانت ما منتبه يا صديقي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم حتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: بالصيف اقترب، وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: الرشيد أف أم، المود مودك.

0: رجعنا لكم أحبابي، نكمل بانجور في آخر الوقت. نرجع أيضا إلى تعليقات الفيسبوك، ووصلنا إلى تعليق حسين الشيباني يقول ليش هيك بنو تنزلين دموعنا على رائعة القيصر؟ لا يا صديقي، وين الروح هسه؟ وما يهل لي أدير المحطة، الأغنية هاي كلش تأذيني، والله تأذينا كنا يعني. الله يسعد قلبك ويعوضك خيرا إن شاء الله يا أبو علي. يقول معقولة ما ظل عندي أحد، كلها تبرت رغم يعني، يقول كل شي بهالزمن جايز وكل شي ممكن يكون. عدوك يرحم بحالك وعز أحبابك يخون. الله أقول لك، تظلم لو ترحم يا زمن ما عاد يأثر بي، إذا أغلى الناس خانوا شو تعوض انت بيه؟ تحية لك والله يسعد قلبك إن شاء الله يا عيني. نرجع للواتساب، وأحمد يقول نحن لا نحتاج مزيدا من المعارف ولا مزيدا من الكلام، كل ما نحتاجه قليل من المصداقية وحفنة من الوفاء وبعضا من الإحساس بمن حولنا. هنا اكتمل الخليط. يسعد صباحكم وإياكم، يسعد صباحك وإياكم يا رب. صباح الورد عليك، وإن شاء الله يحيطوك خليط من الناس الشرفاء الكرماء الأصلاء يا أحمد يا أصيل. محمد الحلفي أخونا وزميلنا الغالي، صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية ستبون، صباح الخير على المستمعين جميعا وعلى المخرج أستاذ وسام. بصراحة هو الموضوع أكو بكثرة وقلة، موضوع دموع التماسيح بكثرة يكون عند النساء وبقلة عند الرجال. عند النساء لا ننسى أن القرآن الكريم قال إن كيدهن عظيم، هذا وصف للنساء. وأحد الأمثلة الشائعة هي زليخة، والشغلة الثانية إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني شوفي إنه كيد النسوان عظيم والشيطان ضعيف، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، دموع التماسيح للرجل تكون أقوى من دموع التماسيح للمرأة، لأنه دمعة الرجل عزيزة معروف عنها، فمن تنزل راح يكون الطرف الثاني يعني يصدق بالحالة كلها. فمثل ما نقول يخطط لها ويرتب لها صح حتى يمشي الموضوع. يعني جزء مرات النسوان حتى لو تبكي ما راح يصدق بها أحد. فهذا الفرق، القلة ولكن تأثيرها أقوى الرجل إذا سواها، أما الكثرة فالكثرة عند النساء. تحياتي، أخوكم الإعلامي محمد الحلفي.
0: أهلا وسهلا، ألف تحية لك. وبس أريد أوقف وياك في نقطة أنه النساء مذكورات في القرآن أن كيدهن عظيم، هو مو قول الله هذا. إحنا مثل ما نعرف القرآن ذكرت فيه القصص وما يعني فيها من حوارات وإلى آخره وملاحم وإلى آخره. إن كيدهن عظيم، قالها عزيز مصر زوج زليخة لما يعني كادت بيوسف. أوكي، فهو ليس قول الله. شكرا لأنه أنصفتنا لما ذكرت إنه الرجل يخطط يقول إذا كلش يعني وصل الموضوع للبشي أبشي، لأن هو دمعت عزيزة على قولتك. ما أدري ليش دمعت عزيزة، يعني ما أدري يعني ليش دمعتك عز من زوجتك، دمعتك عز من أمك مثلا، ما له داعي. على العموم أحترم كل الآراء ومنور الدنيا، يا أخونا الذهب إلى علي، يقول تحية صباحية عطرة، رغم صعوبة الحياة لكن أكيد دموع المرأة الحقيقية غالية على الرجل. على الرجل، أنا زوج دكتورة نجوى. شكرا لأم العلا على هذه الرسالة الجميلة، وشكرا لحضراتكم على طرحكم لمواضيع هادفة، متمنين لحضراتكم نجاح دائم. أستاذ علي، ألف تحية إليك، وألف تحية إلى الدكتورة الرائعة شريكة حياتك. الحمد لله اللي جمع ووفق يعني شخصين محترمين مثل حضراتكم، كل التقدير لكم وشكر للمشاركة معنا. راجي مياح أيضا بعث لنا فويز بسبعة ثواني أو سبع ثواني.
2: فؤادك انتقل واختار اللي يفيد. أنا إنسان ما نقل فؤادي.
0: جيد، صححت لي، عاشت ايدك ابو مؤيد. مصطفى القيصر، هلا والله، مشاركنا بفويس زين. بفويس زين.
3: زيديني عشقا زيديني يا احلى نوبات جنوني، زيديني زيديني غرقا يا سيدتي، ان البحر يناديني، زيديني موتا على الموت، إذا يقتلني يحييني. صباح الخير والعافية علي ستوان. صباح الخير علي جوع المخرج جوع المستمعين. ستوان خصوص هاي البصمة السندية، أقول لبنية شمرتنا بس من جسر، يعني نقدوها نقدها ولا صديقي.
0: صديقي يا الله، الشرطة
3: البحرية
0: يا الله،
3: حتى شوفني على التصوير هاي، هو صدق أنا عارفة بنا فوق الجسر، وكاتبه وصيه انه من يموت دفنه بصفي ابنه صغير يمكن 4-5 سنوات، فناخذيها. قال يابا نقدناها، قال نقدنا بنيه اربع شهورتنا بس من الجسر. نقول سالناها ليش يابا انت هاي؟ قالت من ورا رجلي، يعني مو خوش ادمي ويقتل بي وما شنو، امي طابقه وياه، فيعني بعد صغيره شفتها شفت التصوير هاي.
0: اي محرض هذا،
3: ما في شيء الحمد لله، شكرا.
0: اللهم لك الحمد. شون هاي ما تطوني اياها شويه هاي المره، يعني هرد كلها

0: وين يعني؟ يعني ها هي الدنيا لو هذا الرجال لو الموت، يعني البحر أمامكم وفرعون وراءكم، حاشا لله أن يكون على هالقد. بس حكينا هواية بهذا الموضوع، بس فعلا يراد لها بسطة هاي المرة. والله أقتلها، أقتلها على الهبطة اللي هبطتنا إياها أنا على الصغير، يعني بصراحة بصراحة، لأنه يعني هذا الطفل بدون أمه. النوبة أمها العينتين طابقة ويا رجلها، يعني أكو والله أمهات وآباء باعي هذا رجلك يكتلك يذبحك ما أدري شي يسوي، هاي إحنا ما علينا ممنوع ترجعينا، كلها لأن يتعجزون من لقمتها. والنوبة ذا عدها طفل يتعجزون من لقمتها، ليش هو كل أب أب وكل أم أم؟ لا، أكو من يرتكبون الأخطاء، يعني حالهم ذولا يخلفون بالخطأ، مو عن حب، مو بدافع تكوين أسرة، لا. فهذولي لعنة الله عليهم، اللي مثل اللي يبيع بنته، مثل اللي يبيعها بالضبط، هذا اللي يشمرها على رجل ربما معتوه، ربما منحرف، ربما مجرم، ربما بيفد عطب عصبي، مرض نفسي بي، هيك يستضعف المرأة ويبسطها. تجين الطبقين ويا أنت حجية، يعني باكر عقبة شو تقولين لله؟ مو من أعان ظالما سلطه الله عليه، فهذا الله بعدين يسلط عليك. لا بناتكم ديروا هذي شرفكم، شلون شلون تفرطون بيهم؟ شكو خلفتي لعد؟ المهم علي الشجيري بعث لنا فويس،
1: السلام عليكم، صباح الخير ستبان. ستبان متى تكون دموع النساء دموع التماسيح؟ يعني في مرحلة عندما يعني عندما تكون الحيلة مالتها انكشفت، ظهرت للحقيقة، فهنا تحاول تعيش دور المظلومة. وكان السوي الإنسان الحقيقي يشوفها مظلومة، بس الإنسان الفطن يعرف دموع التماسيح.
0: نعم صح، أحيانا يكون هو ظالم ما عنده ثقة بنفسه فما يثق بالآخر. أيضا علي لا تفوتك هاي النقطة، شوف الناس بعض اللي بيهم شرخ في شخصياتهم، يعني هذا اللي داخله غير نظيف، هذا اللي بيلوثة مثلا، عنده عقدة مثلا بالعائلة أو هذا عمره ما راح يشوف صح بعينه، ما هو يعني علم النفس يقول هذا، مثل عقدة أوديب وغيرها وغيرها. فألف تحية إلك وإلى الغالية سحورة سحر الخفاجي، صباح الخير حبيبتي بانو، المخرج والمجتمعين والمستمعين وقناة الرشيد جميعا. حبيبتي الغالية بهذه اليومين الفايتة دعوت لك كثيرا، هل الأمور صارت أفضل عندك؟ طمنيني. الحمد لله يا حبيبة قلبي، يقولون أنه دعاء مستجاب، إن شاء الله مستجاب فيك ولك، أسأل الله أن يعطيك ما دعيتي لي ويرزقك العافية والسلامة يا حبيبة قلبي، أني ممنونة وكل الخير بوجودك. نصير الحلاق، صباح الخير والعافية عليكم ستبان، هلا بأخويا الغالي. أزاد أبو جعفر، صباح الخير على أحلى وأرق ناس، ربي يحفظكم ويرعاكم، شكرا جزيلا. علي القيسي تحياتي إليك، سليم الجعفري تحياتي إليك يا عيني. والحقيقة فويزات أخرى لكن وقتي انتهى جدا، نقدر نسمع 30 ثانية رقم من أزادنا.
2: صباح الخير والعافية عليك أختي وعلى المخرج وعلى كل المستمعين، وناركم سعيد يا رب. وكملك كاظم السار من قال تصوره وحبي غباء وطيبتي للعمياء طريق وفرصة لهم للخيانة ومثلوا دور الصديق. هواي أختي على الشاكلة هاي،

0: الله يحفظنا ويبعدنا من عدوهم. تحياتي لك وللأراضي الفنلندية.
1: ألف تحية لك يا طيب، وحياك الله أزادنا الغالي. فويز من منو؟ قصي المياحي. أهلا أخ قصي.
2: صباح الخير قناة الرشيد، تحياتي المستمعين والكادر وستبان الموسوي. ستبان الله يخليش طريق الشعب، والله العظيم بهذلنا، والله العظيم بهذلنا، يعني السايدين ما يقدر نمشي فيه، يعني شوفونا جار الله يخليكم. مناشدة من عندكم البلدية الشعب.
1: هي مو بس هذه، أكو البلطو جزء من عدها ماتين، فهو هذا بالضبط طريق من نزلة الجسر وانت طالع قبل، يعني هذه مأساة شمال الشعب، يعني الشعب انتو تعرفون شنو الشعب؟ يعني ما أدري شو أقول، بس إن شاء الله الجماعة يشتغلون بسرعة شوية بأبهمة، لحمتهم صايرة باردة وما إيش فيهم، يراد لهم حرقة قلب يعني. الله يسهل طريقكم، ولا تغشكم دموعهم لأنها دموع تماسيح. يقول لك ماكو موازنة، ما عدنا، ما إن شاء الله ما عدكم، طول عمركم تتبكبكون ما عدنا ما عدنا ما عدنا. فهذه دموع تماسيح. تحياتي لكم، تحياتي لكل أخواني وأخواتي مستمعينا في الشعب وفي كل مناطقنا الأصيلة العراقية في بغداد والمحافظات، أو هو لكل بيوتاتنا الكريمة حول العالم. إذا دموع التماسيح ممكن تحل مشكلة وتحافظ على أسرة وكرامة أسرة وتحافظ على أرواح ثالثة موجودة بين الطرفين، ابتشوها. إذا اكتشفت أن دموع تماسيح كانت من إنسانة أو كانت من إنسان والتغليسة عنها ممكن تحافظ على حياتكم وبيتكم وعدم شتات الأمر، غلسي وغلس ومشوها تمشي. الله يحفظ بيوتكم، وأتمنى لكم إن شاء الله باشر جمعة مباركة في جمعة مباركة. تحية لعوائلكم الكريمة، وانتظرون يوم الأحد المقبل بإذنه تعالى، وبانجور جديد على راديو الرشيد. في الختام هذه تحيات بان المسوي ووسام ماجد، وحلو حبكم إلي وحبي أحلى إلكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
5: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
7: بس على سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفك.
6: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد، روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نتمشوا يعني.
5: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مجلس وزراء حكومة الإقليم يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية. سفارة واشنطن في بغداد تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق وتدعو الموجودين للمغادرة. النزاهة تطيح بسبعة متهمين بينهم أربعة مخمين في ضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم. عمليات بغداد تغلق معملين مخالفين للشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. مقر خاتم الأنبياء الإيراني سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة تحكم بالمسيرات. النفط يرتفع بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواع الجوية انخفاض بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: تحبه أقرب. إيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق على جوجل أب ستور لغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

إلى نشرة خبرية من الرشيد أفام نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، وقدم السفير خلال اللقاء دعوة من الرئيس الروسي إلى الزيدي للمشاركة في الاجتماع الثامن لرؤساء الدول والحكومات المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي سيعقد في موسكو في 27 من شهر تشرين الأول المقبل. استضاف رئيس الجمهورية نزار أمين اجتماع الرئاسات الثلاث، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد ومستجداتها السياسية والأمنية والاقتصادية إلى جهتف، وأكدت الرئاسات على ضرورة الإسراع في السكن الوزارية كتأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه ركنا أساسيا من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة. صادق مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان على تشكيل هيئة وزارية عليا للتنسيق الدائم بعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لدى الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، بعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لدى الحكومتين الاتحادية والإقليم. ذكرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في بيان أنه نظرا للتطورات الإقليمية الأخيرة ننصح المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه ومتابعة مصادر الأخبار المحلية باستمرار، إذ قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات المجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق. أخيرا قال مقال خاتم الأنبياء في بيان: نظرا لانعدام الأمن في المنطقة يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وسيؤثر ذلك على حركة الملاحة. وأضاف: سيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من مضيق هرمز. كما نفى البيان ما وصفه بمزاعم الولايات المتحدة بشأن عبور سفينة عبر المضيق. ختام هذه النشرة تذكر بعناوينها. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مقر خاتم الأنبياء الإيراني: أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز سنستهدفها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

من 100 من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي

0: 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن على الرشيد، على الرشيد احلى هوا نور بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

عادي وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسة تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مجلس وزراء حكومة الإقليم يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية. سفارة واشنطن في بغداد تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق وتدعو الموجودين للمغادرة. النزاهة تطيح بسبعة متهمين بينهم أربعة مخمنين في ضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم. عمليات بغداد تغلق معملين مخالفين للشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. مقر خاتم الأنبياء الإيرانية سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة التحكم بالمسيرات. النفط يرتفع بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواء الجوية انخفاضا بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر الرشيد أفهم.

فيها يا رب. إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.

0: إذا مستمعينا هذا هم أبو هني ندز لك إياها.
1: عمار يا شجاعة يا ملك الإذاعة.
0: والله هذا هم أبو هني. يا جمهورك هواي، ما تقول لي يا جمهورك هواي، الله يعلم مش من طيل أبو هيلين، فبالتالي صار له يومين يعني ماشي. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم، بما أنه خميس، خميسكم فل إن شاء الله طبعا أكيد، وإن شاء الله يكون جميل عليكم ويعني كل الأشياء تحصل فيه حلوة. أنا ما باين يعني، مدام أنه أبدي يوم ويبعمر يعني أكون فلا خميسي خميس، لا جمعتي بس الجمعة، بس الجمعة أنا مرتاحة للعمار ماكو.
2: بس من الألاقي هالسونا بنشوفك راح لبسك
0: ها علي. إذا مستمعين أكيد اليوم تحية لكل اللي يتابعونا، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالنظام من الأندرويد والآي أو إس، على بثنا المباشر على صفحتنا باسم إذاعة الرشيد. مش قد بالشهر؟ 11 يعني الساعة أقدر أفتح بث بصفحتي على
1: عمار يا شجاعة

0: يلا هسه نبدي نبقى هيك احنا نمدح بس بنفسنا مثلا نبدي كل ناس دا يشوفونا حل الخبزتك. يلا خلونا نبدي بحلقة اليوم وموضوع حلقة اليوم يقول سؤال إذا صار تبادل أدوار يوم كامل بين الزوج والزوجة. أهلاً زين عمي ما رايدي شي منك الله العظيم. إذا صار تبادل بين الزوج والزوجة من أول واحد علي وظيفته
1: جاوبنا ما جايتنا فيه.

0: ايش راح تشتري سيارة؟
1: لاند كروز.
2: عمار يا شجاعة يا
0: حمود، ايش راح تشتري سيارة؟

0: de Cruz.
1: كايرات تطلع اي والله مالي بو وايالي. يلا سؤالي اليوم يقول لو كان اكو تبادل لادوار بين الزوج والزوجه، ده نحكي انه الزوجه تطلع مكان الزوج وتشتغل وهاي الاشياء، والزوج نفس الحاله يقعد بالبيت مثلا، واذا كان موظفه مثلا المراه، يعني تبادل الادوار خلال يوم كامل، برايكم منو راح اول شخص يطلب انه يرجع لوظيفته ويقول شكرا ماكو داعي انه يعني نعيش هذه التجربه؟ خلينا نشوف ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211 4115. لا انت لا انت 0780211 4115 وصفر. يلا عمار حتى بعد ما تخبط صفر، شوف شلون تفتر عليك هذا، دير بالك 0780216117 اسيا سيل 0770011415. شكرا.

0: يلا عدنا ناخذ تم تعليق. يو ليش اي باوة عمار والله جد يقول لي انه بدا من 11 يونيو المفروض اليوم ابلش اني ساعة 3 تخيلوا وحدة لا يعني بالثنتين الا ربع يلا اقدر لا اله الا الله على يلا ناخذ اتصال اول. الو
1: مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد
1: تحياتي لي تحياتي لعمار
0: شكرا
1: الله يسلمك يخليك. انا عندي سؤال لعمار يقدر يجاوبنا او لا.
0: قول
1: يقولون بعد هذا الباليستي منين
0: يلا يلا يلا يلا يلا هذا الكلام مو مثل ابو هيلين جوا قوه قوه يصفطها ويسويها هذا الكلام ده تشوف
1: جواب يعرف
0: لا ما يعرف ما عنده جواب انا متاكده ما عنده جواب
1: شلونك هاي للحرب خاف شيء يصير ما يصير موجوده
0: شلونك وسام
1: عيوني الله يسلمك يخليك الله يحفظك انه انطيها اعمالي باليوم كله مثلا زوجتي خلينا نقول يعني
0: اذا تمام متزوج خلينا نقول بالعكس مثلا اي وحده اختك امك ايوه انت فرضيا انه تعطيها ادوارك يوم كامل وانت تاخذ ادوارها اذا كانت ربت بيت انت تبقى بالبيت
1: خلينا واحدة واحدة. أنا أقدر أخذ أدوارها كلها بالبيت أمسح ما أعرف أسوي أشيل بس أطلب لهم من برا المهم أخلص أمورهم البيتية لمدة يوم كامل أنا أقدر بس هم أمور اليومية لمدة يوم كامل كلها ما يقدرونها بصراحة يعني أعطيهم شغلة واحدة.
0: سؤالي يقول هو أنه اليوم تأخذ دورك كامل وأنت تأخذ دورها برأيك منو أول واحد راح يقول لا خلص ما أريد أريد أرجع الدوري يعني انت حسب كلامك المرأة باعتبار ما تقدر
1: اي ما يقدرون اي ما حيقدرون اعطيهم شغله واحده عود من يجي الراتب اقول هاي الكيكات روحوا اسحبوها هاي بس هاي يقدرون يعني
0: طيب اوكي يا وسام تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك شكرا لكم جميعا للي موجودين على البث المباشر انت هبه منو هبه مين هبه عموري معليش معليش شنو قصدك ما افتهمت شكرا يلا عدنا اتصال. الو
2: مساء الورد
0: عمار يا شجاعة يا ملك الإذاعة هلا هلا مساءك ورد
2: مساء الحب والجمال عليك أحلى عبورة
0: فدول عينك نورتنا
2: وتحياتي أكيد للحبيب واحد إخراج يعني الكوكب الأرضية كلها يعني عمار كامل وين رايح وين عموري قدامك
0: فهمت
2: يعني ابو علاوي
0: فهمت يعني فهمت
2: ازاي يعني ملك الساحه يعني يقدر يوقف على تكرجل
0: ايابه

0: عمار ابو علي بالساحه والقلوب مرتاحه. روح اصعد.
1: يا بهاي شنو يعني؟ يعني اليوم والله ما ادري شنو نسوي، شنو نطيهم. يلا مصطفى شو اخبارك؟
0: والله بخير، ما طول عمار مسلطن، انا بخير.
1: نورت نورت. كافي عمي كافي، يصير بشي ترى من الفرحه يموت والله. يلا مصطفى قل لي
0: من الرجل سواء الحيط البني رجعني المكان هنا حيث ما كنت، مكان هنا رقم
1: يعني هيك. هم دورهم كل السهله اقول، خصوصا

0: يمه يمه شوف الصالي يمه زي. وقالها كاظم الساهر والله العظيم قالها قال انه انتم الرجال مشكله والله قالها شوفوا يلا عموما
1: والله احنا ابسط من ادنى ماكو بس انتم شو حلها وياكم
0: قال انتم تخربون اكبر امراه واي التزام ما عندكم
1: والمشكله مو هنا من ترجعين للبيت وتشوفيها عاقشه وجهها

0: وأنا قاعد أنام، وأنا قاعد 10 دقائق ربع ساعة أنام يكفي.
1: وأنا شفت شفت يلا عندنا اتصال. عمي راح تنامون نومة طويلة. يلا ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شلون ست عبد؟
1: شنو أخبارك؟
2: شو أخبارك شتي؟
1: الله يسلمك.
2: والله يقولون جاية يوم 15/6.
1: ليه شك وشنو صار؟ إيش راح يصير؟
2: والله ما أدري. يقول الموجة تبرد من أوروبا.
1: النوم.
2: إي والله.
1: يلا خلينا نشوف بس إيش بقى. خبر اليوم فلوس باكر ببلاش، موجة برد.
2: بركت الله.
1: على هذا الحر هسه يعني.
2: صيفنا بارد.
1: نشوف. يا صيفك بارد صدق تحكي، احنا بعدنا مو بالسابع ولا داخلين بشهر السابع وشوف الحراره
2: صيد الكهرباء جديد. والله الكريم 11 ساعه طفوا علينا.
1: عمي انت وين قارن خبرها؟
2: اني
1: عمي ما عندنا. عمي
2: ما عمي ما ماكلي.
1: عمي ما طيب قول لي اليوم لو حصل هذا التبادل الادوار خلال يوم واحد بين الزوج والزوجه، منو اول واحد راح يقول لا يا معودين شكرا جزيلا راح ارجع لوظيفتي ما اريد؟
2: انت يعني المفروض انا مو صح سؤالك، شو سؤالك تمام. بس انا مثلا اذا ترجعيني في 4 سنوات لا والله ما اقدر ابقى يعني بالبيت.
1: زين
2: يعني الزم الجهال. أيه. لو انظف لو هاي هو يعني اقدر يعني اقدر اغسل المواعين امساح لان هذا بيتي. مو سنكاف.
1: زين
2: بس اذا مثلا جاء عمره 6 سنوات لو 7 سنوات وانا حط باليومهم غير. لا والله
1: وتعال المزاج بقى. مزاج اليوم يريد ياكل لو ما يريد ياكل والتوسل
2: 10 دقائق بعدين ارجع ادفر. والله الكريم اكفخهم.
1: زين
2: بينما المرأة الله عز وجل حاط فيها يعني طاقة تحمل أكثر من الرجل.
1: زين
2: الكريم في إنك تلزم جاهل وتحط بالك يمه وتطلع المطعم تطلع طالعة سفرة. والله تكفر ما تقدر تصير بمكانها أبد أبد. ما يقدر يعني أنا أكثر شيء أصير بمكان زوجتي 10 دقائق والله.
1: اوكي انا اشكرك والله شكرا لك لانه انت يعني جهود المراه ما نضيعها هيك هباء مثل غيرك. عافية.
2: لا والله شفت بديوم باعي بديوم تلاقيت ويا المراه فدزت لي فيديو شلون تقعد الصبح وترتب الجهال وتوديهم للمدرسه وترجع تسوي الغداء ومن تكمل تروح للدوام وهي معلمه وترجع تحضر لياه وبعدين تحضر للجهال. الله الكريم أنا من يوم بصير هذا الفيديو المتسارع شايفته
1: زين
2: بحيث صرت هاكبرني قدامها والله هاكبرني طبيت جوا القنفين من المسدح آخر شيء قلت لها والله أنا هذا
1: زين
2: والله
1: هو هذا التبادل يعني. الأدوار بين الزوج والزوجة المفروض يحصل من يكون عندهم طفل هسه ومولود. الله تعيشون أحلى حياة.
2: إيه هسه تونسي بهالسؤال
1: يا
2: هذا.
1: ربي
2: إيه هسه أنا أموت عليك على هالتفكير مال السؤال.
1: كن أول يعني طفل بعد هسه وجاء للدنيا وأنت تلزم الدور وشوفوا سهر الليل
2: وهسه الدوام الصبح.
1: إيه عافية
2: وهذا قاعد بالليل يريد حفاظة ويريد منمة.
1: شفت؟
2: والله الكريم تدرين انا عندي 3 يفيدك الله منهم هم صغار تفور المره قال طلع برا انت والجاهل
1: عند
2: نام باكر ورا قاعد الصبح. اي خلي هو اللي يقول والله خلي تطلع تروح بمكان العمل مالتي. انت تروح تغير جو تسولف ويا هذا يرجع
1: شويه صح انت طالع تعبان ونام واكو
2: اي والله ايش في ترى دور المراه كلش
1: كل شويه تطبخ وتشرب لك كوفي وما اعرف شو تنزل
2: اي
1: وعايش
2: حياتك
1: برجوازيه
2: بينما هي وين تروح.
1: طيب اوكي انا كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا لريك اكيد
2: اشكر المراه
1: عيون كل واحد.
3: الالتزام عندنا بعض المرات آخر شيء. المرأة وين واحدة ما تقدر تقارن. لا بصفة عامة أتكلم عليه مع احترامي رجال يزعلون ما يزعلون لخلي يزعلون مع احترامي لهم بس هذا الواقع واقعنا عنها. ولذلك من أتكلم على على على أمي وكيف تحملت يعني ما تصدق يعني
4: عمار يا شجاعة يا ملك الإذاعة
1: سمعتوا؟ طبعا على فكرة دا أشوف بالتعليقات على اللقاء مال

0: كاظم الساهر كلها عافت اللقاء اللي قال لمدة ساعتين. وأنا أعرف ناس هم يموتون على كاظم الساهر داعش كشباب أوكي ورجال كلهم عافوا اللقاء كله شباب. لا كاظم أذيتنا لأن حتى الحقيقة صار ما يعجبهم بعد لا ما يردوا لا شنو يقول هيك شنو يخلي المرأة تتفرعن وهاي كلام حتى واقعي الرجل بوي الالتزام ما في أحد يقول لي لا
1: انطيني ورقة وقلم خليك تبحساني مريت عاني بظرف ما مر على ثاني اتفرهدت وانا بخل وانباقت أحلامي وأحلى أيام العمر ذبحوها جدار نامي على خدي بعد يا دمعتي نامي من مثلي أما النهر النهر ويصرخ أنا باني.
0: يلا عدنا اتصال. ألو كافي كافي يا عمار صدق كذي.
2: ألو
0: ألو
2: مساء الخير
0: مساء الورد
2: مستمع قديم بس متصل أول مرة.
0: أهلا وسهلا حياك.
2: شكرا شكرا
0: عيوني من وياي.
2: الله يسلمك. نبراس
0: نبراس أهلا وسهلا يا نبراس نورتنا. يلا نبراس. ألو لا نبراس لا راح لا مخش مخش. مساء الخير مساء الورد مية سهلا شباب. عمي عمار إنسان خط على الأم شنو مفتهمت. محمد تحياتي لك. محمد هم يقول قال فد شي كلام حلو أنا ما راح أقرأ يعني أي شي مكتوب عمار كامل ما أقرأ التعليق خلوها ببالكم. نورت البياتي عمري والله. عبير يا فرحة العيد يا أحلى شي بالرشيد أي هذا الكلام هذا الكلام شكرا. لا مو تخربون قال الرجال ندمر النساء نفس الشيء وتدمير وتخريب. عمي دمرتونا انت دمرت. مرحبا استعبير مرحب قلب عبير مية هلا. يلا عندنا اتصال خلوني اعيد السؤال لكم. السؤال يقول انه لو حصل تبادل الادوار بين الزوج والزوجة لمدة يوم كامل برأيكم منو اللي راح يرفع الرايه البيضاء ويستسلم ويقول لا يابا خلوني ارجع لمهامي واني ما اريد هذه المهام. والله عيب عليك. يلا عندنا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: اي طبعا اندفاع الخط.
0: اهلا وسهلا نبراس نورتنا.
2: الله يسلمك.
0: يلا عزيزي
2: يابا ليش كلها تمدح بعمار وهاي فيك.
0: لا مو هو يعني صار لهم 4 سنوات يمدحون بيه خليه يوم واحد خطيه مو شويه يعني راعي مشاعره يعني رجال كبير بالعمر مشيب عقب اسم الله يعني كل شيء يصير.
2: يمكن اني امدحك يعني؟
0: اي تفضل.
2: ها؟
0: تفضل وشنو كلنا اذان صاغي تفضل خليه يموت بقهره.
2: يلا خلي تعبر هاي السياره دقيقه.
0: يلا عوف على راحتك دير بالك اي شيء ابد يلا. لا هو سده انت سدهته. الله عليك عمار الله يومن لا يا رين فاير ما في المهم.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد. شكرا ليث السلطان عيوني انت ساعدنا اي شويه
1: يا غير عمر كله
0: اي نبرس بسرعه ليث سده بسرعه بسرعه سواد عده يلا تفضل.
1: ها تمام هو دي يسمع
0: اي دي يسمع لا شلون يسمع تمام. يسمع اي
1: كلك رجوله والكون بيك يا قلبك طيب ابيض هو غير انت ملك الاخراج عمار
0: ها شنو
1: مخرج الرشيد وعبد يرسلون بيه
0: ها شنو ها شنو ها سويت لك

0: لا هذا مو نبراس، هذا غيره. مو اي اي اي اي انت. لا قويه. يلا نشكرك نبراس، عدو عمر اتصل بينا، مفروض انه يعني ماشي. شكرا شكرا، يا سهله سهله. نبراس شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير
1: الحمد لله.
0: انطينا رايك، برايك منو راح اول واحد يرفع رايه الاستسلام البيضاوي؟
1: والله يعني بالنسبه لشغلي يعني ما حد يقدر ياخذ مكانه من النسوان للاسف،
0: يعني
1: لان مدير مشاريع ومن الساعه 5 الفجر لحد الان جو الشمس. فما حد يعني ما تتحمل،
0: يعني خلينا نقول ممكن هي راح ترفع الرايه البيضاء وتقول لا عيني خلوني يم الجهال.
1: زين انت
0: بالبيت
1: خمس دقائق هسه بهالشمس هاي؟
0: لا طبعا
1: يقول هاي خلاص.
0: لا اكيد لا، يعني اكيد
1: انا من الخمسة
0: وانا المسافه من الجراج للاذاعه هاي اجي، يعني ما اعرف هاي الشمس شويه بس.
1: زين انت قريتيها من الخمسة الفجر لحد الان؟
0: اي لا الله يساعدك.
1: الله يسلمك،
0: الله يسلمك. وعذرا
1: على الهجمة المرتدة.
0: لا لا لا وصلت عمي، يا عذرا يا هاي وانت بعد انت خلاص احد. يلا عموما
1: يلا شكرا
0: بعد الكرين براس ماشي ما حي. باي باي باي. نورتنا. يلا يلا هاي بعد عيدة ما حبي. يلا ايه ده اسمع.

0: يلا عدنا اتصال. الو غير سلطان ماكو. الو الو الو
1: الو مرحبا.
0: مرحب
1: عمار يا شجاعة.
0: سدة سدة سدة سدة سدة سدة سدة منو هاد؟ سدة
1: هاي ذا سايورة
0: هاي؟
1: اي هاي.
0: يلا شكرا.

محمد كندا عاشت ايدك، شكرا على هذه الصورة. عمار شوف لو تبطل هاي الاغاني والمدح بنفسك لو هذه الصورة يعني. ها يلا شوف انك ما لا عذابك تزهل ام علاوي او ام سلا، لا لا لا للنشر تعال بعدين انت قول هاي اي اي. يلا يلا عندنا اتصال، نقول ارقام 0780

1-1-4-1-5 و0-8-0-2-1-1-6-1-1-7 آسيا سيل 0-7-0-1-1-4-1-1-5. يلا هاي الأغنية تغنت إلك؟ يلا خطي يدعوكم نهاية أسبوع ما يخالف. يلا يلا.

لا مو بس هاي، قام يصير عنده معجبات وكذا. شوف شو تقول لي عمار متزوج؟ لا عورتي قلبي. هاي شنو هاي ده يصير بالدنيا؟ الو سلطان وينك سلطان؟

0: مستحيل هذا، شوفون عمار شنو دا يسوي حركات، مستحيل. زين ماكو يعني، انا كلش فرحانة على فرحتك والله. انا نقول خطايا 4 سنوات يعني، ما في يوم احد قال لك كلمة طيبة. ست عبير ممكن سؤال جواب يا روح عبير، جواب حبيبتي. يلا بعدنا متواصلين اكيد، خلوني اخذ اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: اهلا محمد. عليكم السلام،
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك وتحيات الملك المكسار.
0: اي خطي اي كملوا كملوا كملوا. اوكي،
1: اللي منورنا يوميا.
0: اي
1: الجد ما نقدم له يستاهل اكثر.
0: اي
1: ايه الوفي ابو وقفات حلوه.
0: ايه شو واقف لك بالضبط؟
1: شوف ها
0: شلون واقف لك يعني، شلون قدمنا
1: يعني
0: لك؟
1: يكفي من ندب ياخذ اتصالي.
0: لا هو ما يعرفك على فكره يعني، هو قدامه
1: هو ما يعرفني صحيح، بس المهم يجاوب.
0: اوكي. لا هو واجبه يفتح الخط ويجاوبك على فكره يعني، مو متفضل. اي واجب، هذا شغله، هذا شغله
1: متواضع.
0: يلا محمد، طيب قل لي من برايك راح يرفع الراية البيضاء ويقول خلاص شكرا ارجع لمهامي ولوظيفتي الاساسيه، ما اريد هذا
1: وشنو الموضوع سيد عبير؟
0: ها حلو تمام، انت جاي هيك على خير، جاي بس مجرد تريد تذب لك حكايه وتروح. اي تمام، السؤال الزوجه اوكي استسلم ارجع لوظيفتي الاساسيه الأساسي. شنو اني
1: يعني قصدك انه من اللي يستسلم؟
0: اي واللي يقول لا انا اريد ارجع شغلي ما لي علاقه يعني، ما اريد يعني انت تاخذ دور الزوج.
1: لا خليني على الدور يا احسن.
0: يعني انت راح ترفع ليش؟
1: ما اريد يعني دور المراه متعب.
0: اها عجيب منك من الشيطان.
1: الله يعينك
0: الله يعينك كذي
1: بعدين. والله الله يعينك. لا
0: انت بالبيت؟
1: اي والله بالبيت.
0: اه ماشي. اي فهمت.
1: لا عم الله يعينك. لا
0: عرفت الجواب. اي ماشي.
1: اي قد ما

0: نقدم لكم لا تستاهلون اكثر.
1: نوع السكينه المحطوطه على رقبتك هسه شنو هي؟ اوكي تحياتي لك محمد، اكيد نورتنا، شكرا. حبيبي ورده ما اعرف شنو السؤال، شنو ممكن اعرف ليش؟ ما افتهمت هسه انت كاتبه استعير ممكن سؤال، قلت لك اوكي ممكن اعرف ليش، على شنو ليش؟ ما افتهمت، حد يفهمني.

0: يلا بعدنا متواصلين. اكره هالاغنية على فكرة، ما ادري ايش والله. انا قلت لك اكره صدق، ما احبه، ما ادري ليش يعني. ساي اغاني كلها طلعت، بس هالاغنية ما اعرف يعني شوية يعني ما ادري. تتبان الموسوي ماكو ليش؟ تبان تطلع مين؟ لا حبيبي موجودة. يلا عندنا اتصال. الو الو، ماكو. خلونا نعيد سؤالكم للي انضم جديد ويانا على السماع وحاب يشاركنا بحلقة اليوم. سؤالي يقول
1: عمان.
0: ها الو
1: الو
0: الو، هلا
1: باعي باعي، شلون بدي اخبي
0: ثاني؟ عادي عادي، مخاف مخاف، احنا شوي قلبنا اكبر ونعرف نستوعب انه هذا الشخص
1: ترى هاي مو هاي، هاي حقيقة الصور.
0: صدق،
1: بس تدرين شلون،
0: بس اختياره حلو داهيت يعني.
2: عسيو ام بتنجان عسيو حياتي.
1: اي هي الغلط بها انه اختيار عمار، مستحيل يوقع له على هيك قطعه.
0: اي بعد كل شيء يصير بالدنيا يعني، انت تتخيل انه يوم كامل الناس تمدح بعمار يعني؟
1: هو
0: انت منا نقيس انه يعني كل شيء يتغير، الحياه على قولت كامل صار نرجع مره ثانيه للقاء. هي هاي الحياه، ما تعرف، ما تبقى على نفس المنوال.
1: ارتفاع ارتفاع درجات الحراره السوي. والله عمي الله يا رب. صدق ان شاء الله الله يسمع من حلقك حيدر، وتيجي موجه برد وخلي العالم ترجع
0: ترجع الوعي. ترى عمار عمار كامل، تعرفوا منو عمار كامل؟
2: امريكا
0: طبعا على فكره
2: تحتاجني، بريطانيا تحتاجني، دول الخليج تحتاجني، ولكن انا محتاج العراق لان العراق لا يحتاج الى احد.
0: هو عمار اكو واحد ما دا يخابرني ويقول لي على كيفك وياه وخطيه وما اعرف شنو يا عمي، مساعدات نسامله. والله تحياتنا للكادر ذا عشان ميديا ذا كل يوم يوصوني عمي درباش على عمار. زين محمد،
1: اتمنى اخو اسماء يلقطه ويرجع بطابوقه ان شاء الله. صعب وحداده وقص ولحيم،
0: اي
1: بس لا، شغل المره ما حد يقدر له.
0: اياب
1: راح اسولف لك هاي السالفه. عندنا بالشركه يسوون لنا حفله مال كريسمس مره بالسنه.
0: زين طبعا مره بالسنه قاعد غير كل غير كريسمس. محمد ايش فيك؟
1: ايه مو مدايخ بموضوع عمار، شنو هالمديحه؟
0: يقول مره بالسنه، ايه كريسمس طبعا مره بالسنه. اي المهم
1: اقول لك مو دايخ بعمار، انا لا اعرف بس علي القيس يحبه ابو هيلين.
0: ابو هيلين خمادر، اي اي اي، وهذا انه براسل خابرني تحياتي له اللي يعني خليته هيك خليته يصير هدوء. اي
1: فيسوون مسابقات فاجي سالونه انا وزوجتي، قالوا ما ندري بيكم عندكم اطفال اثنين، راح نسال محمد. طبعا سيلوني على مدارس اطفالي، ما عرفت اساميهم.
0: حلو حميد زين برافو.
1: يا صاف ما عرفت اساميهم
0: اي
1: ولا اي معلومه على الاطفال.
0: حلو
1: فعلا يعني هام المراه افضل نربط. صعبه
0: صعبه مو
1: كل صعبه.
0: انت تحكي جد جد لو شق خلينا نفتهم حمي حتى
1: عرفكم. والله ما عرف... والله ضيعت، قلت فلان ثالث لا خامس سنه بدايه
0: طيب. اوكي محمد انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
1: شكرا شكرا
0: شكرا يا قلبي، باي باي. روح عنده شغل، عنده شغل الرجال. يقول محمد اوقف ويانا على الخط. نعم. يقول هاي الاغنيه راح اشغلها وخليه يترجم لنا اياها.
1: Yeah.

مو احسن ماكوش من اللي باي باي محمد باي باي عوفة عوفة يا عوفة باي باي اما واحد يسمع كلام عمار يلا عدنا اتصال اخر خوبو هيلين الاستاذ يعني كيف شوية مستمعين عمي دير بالك بيا ساعة تطلع حبيبتي 7:30 مو يبلش البرنامج لغاية 10:00

0: يلا ناخذ اتصال. الو، اعتقد اخر اتصال.
1: يوم جديد هياني.
0: اهلا اهلا اهلا.
1: أيوة والله.
0: اهلا منا.
1: يوم جديد ستعبير، مساء جديد على قلوبكم.
0: هو وين مالت المحل؟
1: صدقهم.
0: وين محلك؟
1: اليوم
0: ها؟ انت محلك وين؟
1: يمكم بالدورة باعي؟
2: شنو سبب هليش؟
3: اسألهم قلهم ليش يا بلدية الدورة؟ اسألهم احكيهم.
2: والله احكيهم مموينهم انا احكيهم.
0: اي.
1: حسبي الله عليك، مقطوع رزقي. فلوس ماكو.
0: لا
1: كهرباء مو زين.
0: وتجي تسمع الناس يمدحون بعمار. كملت هاي.
1: قبلت شفتي البارحه هذا شلون يحسب لك عندك بيت وسياره؟
0: اي اي شفت. اي والله حياتي ليس اتذكر اسمه حيدر.
1: اي نجف الطيق واحد وستة نزلوا مجاز بيومين
0: زين.
1: يقول فقال لنا لحد ياكل، مع احتراماتنا لهم البعض. يقول والله بعدين قال باط ولا تاكل. يقول بعدين جاب لنا تريه صغيره، يقول ما بيها ماء
0: زين
1: وحطها. يقول انا ظليتها بالعم لان وياي بعد اثنين ثلاثه من ذولا زين.
0: ايه
1: ما وعدت له صاحبه اكلته دفرته ذكرني بعمار.
0: زين امير. سمعت سؤالي، من برايك اول شخص راح ممكن انه هو يرفع راية البيضاء ويقول اريد ارجع لمهامي بطل؟
1: والله عمي نحكي حق الله هنا. طبعا هسه من دا اريد اخابركم، كلبه الا راحت ليلها بس هي مذبيتها ودورها صعب.
0: دورها صعب
1: يعني عندي اثنين اطفال. هي صعب خطير يعني ما تلحق اصلا تحك راسها اللي عندها اثنين اطفال. لا خان يعني اشوف بالبيت.
0: اي
1: رغم انه هي مثلا بالليل قاعده نام تزعجني بس الله يساعدها. اي والله
0: يعني خلينا نقول عوف عوف هذا ياثر حتى نحكي حتى يذب له حكايه يغثنا بها على البزازين حتى انا اعرفها. طيب يعني راح ترفع الرايه وتقول لا انا خلوني على شغلي واسواق وخلص.
1: ابد هسه راح اطلع اكل الازدحام برحاب الصدر بس ما اقدر بالبيت يعني انا مو جاهل من يبكي ما اعرف اسكته صعب.
0: لا اله الا الله.
1: طيب
0: خلنا نروح. اي اي روح روح انا اقول لك روح. يلا عندنا اتصال. الو الو الو.
4: بالاضافه دي شكو.
0: هلا هلا. يلا والله اخر اتصال لازم شويه يعني سريع سريع
4: يعني سريع أي. يعني مش اسلم وروح عبيه.
0: اي اي اي لا لا لا اقول رايك لا شلون. لا
4: تحياتي لك.
0: شكرا كل التحية.
4: لا عمي خلينا ما صارت افضل. والله عمي تصرفوا عن المرأة. المرأة يعني ما اعرف كل تفاصيل حياة الصغيرة هي نقول مطلع عليها مو صحيح؟ فاحنا اذا ندخل بهذا المضمار انتي
0: زين.
4: فخلينا بالمهام مالتنا احنا شغلنا وكافي. بس تفاصيل العائلة البيت هاي السوالف لا والله عمي نخلي على عاتق المرأة افضل.
0: زين.
4: لهذا الراية البيضة.
0: اوكي يعني انت ترفع الراية البيضة وتقول لا انا اريد اكمل شغلي وما لي علاقة مو؟
4: اي افضل والله.
0: انت شايفين الحيرة مالش اسوي غدا؟ تدرون بيها هاي؟
4: والله يا عمي صحيح والله دا.
0: تدرون والله هذا السؤال اصعب من اسئلة البكالوريا كلها هذا مالش راح اسوي باكر يعني غدا؟ تدرون لو ما تدرون؟
4: شوف عزيز شوف ابو على المرض بالصافنا بعد نص ساعه شنو اليوم شيء اللي اسوي شيء اللي اسوي يلا تيقع الاكله راح اسوي الطاقه راح اسوي
0: زين
4: يعني ما في هاي حيره ايش كبر يعني فخليه بالتفاصيل افضل يعني.
0: اوكي ها تمام شكرا لك سيوفي نورتنا اتمنى لك يوم

يلا نرجع. لا إله إلا الله. طبعا عفوا صفن صفن علي صفنة طويلة اجتني هاي العين. شكرا عمار. خلنا نختم خلاص. عموما المستمعين وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي يقول انه برأيكم لو صار تبادل الادوار بين الزوج والزوجة خلال يوم يطلب توقع الراية البيضاء. فاليوم بعد النقاش هذا كله اكتشفنا بأنه كل طرف يشوف مهمة الثاني أسهل مما هي بالحقيقة. يعني الرجل يشوف مهمة كل السهلة شقدها قاعدة بالبيت على التبريد يعجبها مع يعني هذا تنظف وخلص خلص مهامها ماكو شمس وماكو كذا. المرأة نفس الحالة ممكن تشوف الرجل مهامة سهلة فتقول هو ايش عنده حتى إذا يريد يطلع يشتغل فهو دا يشوف عالم ويلتقي بناس آخرين ممكن إنه ياخذ شوية وقت من الشغل يقعد له بكوفي يشوف أصدقائه يرجع يعني أكو خلينا نقول أكثر حرية إله من المرأة. فبالتالي كل طرف يشوف مهام أو مهمة الثاني أسهل مما هي بالحقيقة، لكن أول ما يجربها يعرف حجم المسؤولية والتعب اللي وراها. يمكن تبادل الأدوار اليوم واحد ما يحل كل المشاكل، لكن يعلمنا درس مهم أنه التقدير يبدي من فهم جهد الآخر أو الطرف الآخر، لأنه الحياة الزوجية مو منافسة بين اثنين، هي فريق واحد ينجح لما كل شخص يقدر دور الثاني. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم. خميس جميل إن شاء الله، نهاية أسبوع جميلة لكم. نلتقيكم يوم السبت بإذن الله ببرنامجنا درس شاغر. تحيات عمار كامل وتحياتي. أغنية إلية.

0: الصيف شوية وراجعين وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسة تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزراء وأربعة مقيم عملين مخالفين للشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. مقر خاتم الأنبياء الإيرانية، سنستهدف أي سفينة عبر مضيق هرمز. رسول أمريكي، هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة تحكم. نفط يرتفع بعد إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواء الجوية انخفاضا بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد

0: تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق. تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

العتب وتعاتب وياك، أنا يمكن صعبة من دونك أعيش، حبيبي بعين لك دمعة، أسأل عليك وين كل هاي السنين، هالأيام هواية أنسى وعمر ضايع ضايع.

تغمض عيونك تريد بدوني زين واني انا شلون اغمض عيوني وكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلون تغمض عيونك تريد بدوني زين واني انا شلون اغمض عيوني بكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني انطيت ظهر الك مرة وردت اروح وحبك والشوق الك ردوني ومرة ردت احلم حبيبان بسواك طيوفك بعز الحلم لحقوني وياما قلت

0: ردت أغمض عيني حتى ما أشوف، تالي شاف إنك عيون ضموني، شلون أدبرها وأقول لك إيه نسيت، شلون أدبرها وأقول لك إيه نسيت، تعبر لساني وتردها سنوني اللي رادوني، أعوفك من زمان وانسى حبك وابتعد رادوني، حاولوا بس رادوا اتغير عليك، تالي ملوا مني وعافوني، كانوا يسموني عاقل من وراك صاروا مخبر ترى يسموني، انا بالماعون شربتك حنان، شلون هيجي ينشمر ماعون،
1: تغمض
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسة تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مقر خاتم الأنبياء الإيراني، سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، وقدم السفير خلال اللقاء دعوة من الرئيس الروسي إلى الزيدي للمشاركة في الاجتماع الثامن لرؤساء الدول والحكومات المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي سيعقد في موسكو في 27 من شهر تشرين الأول المقبل. استضاف رئيس الجمهورية نزار آميدي اجتماع الرئاسات الثلاث، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد ومستجداتها السياسية والأمنية والاقتصادية إلى جانب التطورات في المنطقة. وأكدت الرئاسات على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، كما جددت تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه ركنا أساسيا من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة. صادق مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان على تشكيل هيئة وزارية عليا للتنسيق الدائم بعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لدى الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية. ذكرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في بيان أنه نظرا للتطورات الإقليمية الأخيرة، ننصح المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه ومتابعة مصادر الأخبار المحلية باستمرار، إذ قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات للمجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق. أخيرا قال مقر خاتم الأنبياء في بيان، نظرا لانعدام الأمن في المنطقة يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية. وأضاف، سيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من المضيق. كما نفى البيان ما وصفه بمزاعم الولايات المتحدة بشأن عبور سفينة عبر مضيق هرمز. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مقر خاتم الأنبياء الإيراني، سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: موسيقى وأكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مجلس وزراء حكومة الإقليم يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية. سفارة واشنطن في بغداد تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق وتدعو الموجودين للمغادرة. النزاهة تطيح بسبعة متهمين بينهم أربعة مخمنين في ضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم. عمليات بغداد تغلق معملين مخالفين للشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. مقر خاتم الأنبياء الإيرانية، سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة التحكم بالمسيرات. النفط يرتفع بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواع الجوية انخفاضا بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح. اسمعها.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الأغنية إليك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مجلس وزراء حكومة الإقليم يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية. سفارة واشنطن في بغداد تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق وتدعو الموجودين للمغادرة. النزاهة تطيح بسبعة متهمين بينهم أربعة مخمنين في ضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم. عمليات بغداد تغلق معملين مخالفين للشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. مقر خاتم الأنبياء الإيرانية، سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي، هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة التحكم بالمسيرات. النفط يرتفع بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواع الجوية، انخفاض بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 07783

0: مكررة 395 وتليجرام AHIS 21 نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. انتم شو يعني
7: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام

0: الأغنية إليك، اسمع واستمتع.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

انت حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدي دروحي.

معايا يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: انثري شعرك حولي انثري، ومعن اخر ليل العمر نقضي، هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: رشيد FM.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

وحشك همك الليل الليل مستاهلة والله حيل حيل حيل روحشك.

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانة شفت

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العكج المتكامل، يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 205 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805600 أو على البريد الإلكتروني info

0: الوسيطmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني
8: اسمع

0: يلا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: من رخصة النسوان بس انتي حلوة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

والله شد تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شد تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شد تحس من تدق النذله وياي وباذن الشمات تبسبس. والله شد تحس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا انا مقيس. والله شد تحس.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمري وعرفتني على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبي هي وتجي تدفع على نار.

شدت أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

كانت تسمين روحي او حب الاول والاخير، تقول ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير، وانا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلب المال شارة، بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة، الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟